جريت يومها نورت النور طبعا، وانا مرعوبه وفضلت قاعده على السرير احاول اخد نفسي كده من الرعب اللي انا فيه. بس لما ادركت ان المرايه خلاص امر الله يعني، ببص على العروسه وهي مرميه في الارض، عارف كانها بتبص لي وبتقولي شيليني. تهيؤات، انا عارف انك هتقوله تهيؤات. في ليله صحيت فيها على صوت حاجه وقعت على الارض، لقيت العروسه وقعت تاني جنب السرير. ايه ده؟ فسرولي، بتقع من على السرير ايه؟ في رياح عاتيه بتيجي في الاوضه يعني؟ شلتها قلت احطها في الصاله. الموضوع ما اختلفش كتير، عادي انا مرهقه منهكه مضغوطه خايفه زي ما انا. امي كانت بتقول انتي بتربطي تربيط غريب، ايه اللي مش عارف ايه، بطلت تسمعي يونس بس وكل حاجه تبقى تمام. لا مش حكايه يونس ولا حكايه حد، العروسه دي مش طبيعيه. شلت العروسه ورميتها في الزباله اللي على باب الشقه، والعامل جه وخد الزباله بعدها بساعتين. قسما بالله ان من الليله دي ما حصل اي حاجه، انا بدات اكون اهدى، نفسيتي اهدى، لا في كوابيس ولا في حاجات بتقع ولا حاجات بتتشال ولا اي حاجه. حتى يا يونس لو انت هتقولي ان الموضوع نفسي، انا نفسيا ارتحت لما شلت الزفته دي رميتها بره. تمام، صديقتنا تمام التمام تمام التمام. بس هقول لك على حاجه، تجارب حقيقية والعهد على الراوي، صديقة لينا والنهاردة البنات محتلة التجارب، بتقول تجربتي من وانا كان عندي 16 سنة. كان بيجي لي عرسان من بدري، وكان كل ما العريس يجي لازم الموضوع يبوظ. بس طبعا لما كان بيجي لي وانا صغيرة بابا كان يقول الاول ايه لما تكبر، كبرت والموضوع بيبوظ برضه. العريس يبقى نازل مبسوط وميت فل وفرحان بيا، لكن لازم يحصل حاجة والموضوع يبوظ. سنين بقى يا يونس، انا مش بكلمك في مرة، سنين بيحصل الموضوع ده. حبيت واحد وهو حبني، وجيت قدم لي، حكيت له ظروفي وقلت له بيحصل كذا كذا كذا، اتريق علي. قال لي بقولك ايه، حددي يوم مع باباكي بس عشان ايه اجي قابله واتقدم وبطلي الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده. وفعلا حصل تواصل بينه وبين بابا، واتفق انه هيجيب اهله ويجوا نقرا الفاتحه ونتفق على تفاصيل الخطوبه. كان يوم حلو قوي، ونزل من هنا يونس ومعرفش بعد كده عنه حاجه. قطع، اتصل بيه ما يردش، الراجل اختفى من حياتي تماما، لا قال ليه ولا ايه السبب. طبعا ده يونس وقعه على اي بنت، واسال اي بنت صعبه قوي قوي قوي. فكرة الاختفاء دي مدمرة نفسيا لأي بنت. خالتي قالت لي انت فيك حاجة غلط، لأن الموضوع يا بنتي مش طبيعي ومش مظبوط. أنا كنت باخد الموضوع بعدها بقى بهزار، لأن حصل أصلا إن في ناس اتكلمت عليا ما بقوش ييجوا، بقوا ياخدوا الميعاد ويتفقوا هيجوا يزورونا إمتى ويضربوا الميعاد. أمي هتتجنن، وبالنسبة لأي أم الموضوع ده كارثي. اتقال لأمي لازم تشوفي حد، لأن البت دي معمول لها حاجة، عمل سحر مس في حاجة. أنا مش بشجع يونس موضوع اللجوء للناس دي، بس انت خالتي قالت لي في واحد الناس بتقول عليه كويس، خلينا نشوف. ماما قالت لها هاتيه، وجه البيت طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات في سره. بيقول ايه انا مش سامعه، عشان ما اقولكش بيقول عفاريت وتعاويذ ما اعرفش. في الوقت ده كان بنت خالتي برضو اللي هو ايه، عارف اللي هو في دكتور جاي البيت فكلنا نكشف بقى. قلت لها ابدأ انت الاول، كنت واخد الموضوع بهزار وطريقه، هو مش جاي يلا كشفي انت الاول. قرا عليها بصوت واطي، شويه علي صوته،
شويه يبرق ويشخط ويزعق وانا اضحك. ما كانش بيقرا قران خالص ولا اي حاجه من كتب ربنا اصلا. وقام زعق فيا وقال لي ما تضحكيش. خفت منه بصراحه، تبرئته كانت شديده يعني. خلص مع بنت خالتي، انا شايف ان مفيش اي حاجه. قال لها انت تمام ونظيفه وزي الفل. انا قال كلمه نظيفه دي من هنا وانا جات عليها بضحك. انا مش تخيلت ايه نظيفه يعني، انت مالك يا نظيفه ومش نظيفه، انت هتسقيها بتستحمى يعني. بقى يبص لي وما يتكلمش. قعدت قدامه وقام حاطط ايده على دماغي وبرق في عناية بنفس التبريئة اللي خوفني بيها، وقال حاجات في سره، ويقوم هو حاطط ايده يقوم بصص الناحية التانية وينفخ ثلاث مرات، حاطط ايده ويلف وينفخ ويعلي صوته في حاجات ويوطي صوته في حاجات. حسيت بايده هي ضغطة هنا عمالة تعمل كده تترعش. عادي هو ايده، ما انا ممكن اعمل ايدي كده عادي يعني. لكن مجرد ما ايده بدأت تترعش انا لقيت ايدي كمان بتترعش، ايدي الشمال، وبدأت يجيلي احساس بألم من اول دراعي، ألم صعب قوي قوي قوي. عايز اقول له كفاية، صوتي قاطع. بدأت اعمل اقول اهات بس كده وعيط، وهو كل اللي عليه زعيق زعيق وبيكلم حد بصيغة المذكر راجل. كنت واعية بكل حاجة، لساني مشلول ومعقود بس سمع وحسة. جاب مية بدأ يكلمها ويوشوشها يعني وشربها لي. عمل حركة مقرفة جدا، بعد ما شربتها قام مكتفني ومدخل صباعينه في زوري عشان يخليني ارجع، وبص لابويا وقال له دي مأزية جدا جدا جدا ولازم كذا جلسة، هي هتنام دلوقتي. ومشي. وانا اللي على لساني ان ده دجال وما ينفعش ندخله البيت تاني، واحنا بالنسبة له سبوبة يعني. بصراحة ما بقتش عارفة، وانا لوحدي والحاجات اللي انا حسيت بيها بعد ما مشي، هو فعلا ساحر ولا نصاب؟ اكدت عليهم ان محدش يكلمه تاني. واحد صاحب اخويا، كاخويا كان بيحكي له من باب الفضفضة يعني، فدلوا على واحد. انا بقيت بقى عارف اللي هو حقل تجارب، او في عندكم حد ممكن تبعته لي يا جماعة. بس الراجل ده لما شفته ارتحت له، عارف سماهم على وجوههم كده وشه السمح. دخل اتوضى وفضل يقرأ قرآن في البيت وهو ماشي بهدوء وصوته جميل، وجاب مية وقال لي انا هرش على وشك يا بنتي مية دلوقتي مقري عليها، ورش على وش المية وفضل يتكلم معايا، يتكلم فضفضة واقول واحكي. وفي النهاية طلب مني ان في بعض صور هقراها، واداني ورقة فيها ادعية، وكان كل حاجة بتنتهي باللهم ان كان هذا سحرا فابطله، اللهم ان كان سحرا فابطله، اللهم ان كان سحرا فابطله. وقال لي الدعوة دي عظيمة جدا جدا للناس كلها، اللهم ان كان هذا سحرا فابطله. ارتحت. دلوقتي وانا ببعت لك انا مكتوب كتابي الحمد لله. ببعت لك علشان اي بنت بتتابعك يا يونس، وانا عارف ان اكيد في بنات كتير ما شاء الله بتتابع. الصلاة يا بنات، الصلاة واذكار الصباح والمساء يا بنات، دي كانت اكتر حاجة الشيخ ده وجهني ليها. وابعدوا عن سكة النصابين والدجالين. هتلاقي والدتك جاية تقولك فلان الفلاني بيعالج وانت تأخرتي والعرسان ما بتجيش، ارجوكي ما تمشيش في المجال ده خالص. قربك من ربنا، انا ما كنتش قريبة من ربنا، قربك من ربنا هو احسن تحصين ليكي من اي اذى بقى، من بشر من غير بشر،
هو ده أسلم تحصين. ولو هم مصرين في البيت على وجود حد أو إن هم يجيبوا حد، تحروا الحد ده بيعالج إزاي؟ بياخد فلوس يبقى ابعدي، بيسخر حاجة ابعدي، بيرقي وبيعالج بكتاب ربنا. انت تقدري بكتاب ربنا؟ انت تقدري ترقي نفسك؟ انت هتقولي لي بيبقى عندهم قوة، هقولك تمام، بس ابدأي بنفسك الأول. أنا بقى كيونس لكل البنات هقول لكم ايه، نفس اللي بقوله، ان شاء الله ما جه عرسان. انت عندك حاجات مهمة قوي في حياتك غير الجواز، عندك حاجات مهمة قوي في حياتك هتعمليها، والعرسان هتيجي. وخلينا نتفق على حاجة، اللي ربنا كاتبه هيحصل، لا دجال هيغيره ولا شيخ هياخده في سكة تانية، اللي ربنا قاسمه ليك هيحصل. ادعي ربنا يرزقك بالزوج الصالح، لان في جوازات بعد يوم واتنين وشهر واتنين او حتى سنة بيتطلقوا، وترجع البنت تقول يا ريتني ما اتجوزت. وفي جوازات بتكمل، بس اللي بتبقى متجوزة بتلعن اليوم اللي دخلت فيه بيت مش بيت ابوها. فالبني ادمين كلنا احنا ربنا اللي بيكتبه لنا في الاول في الاخر ده خير، لكن فكرة سن الكبر دي ما تسمحيش لحد ابدا يقولها. اوعي تسمحي لحد يتجاوز ويقولك هي الرجالة جرالها ايه، هو الرجالة ما بتشوفش، هو مش عارف ايه. اللي تقولك حاجة زي كده احرجيها على طول، قريب او غريب، وللأسف بيبقوا القرايب اكتر. انت مش محتاجة راجل في حياتك هو اللي يخلي حياتك حلوة يعني، او هو اللي يقوم حياتك. انت محتاجة تهتمي بنفسك، بكاريرك، بحياتك، بذاتك، بإثبات نفسك، وبعد كده هم اللي هيجروا وراك. صدقيني ما تنسوش احنا في ثلاث حاجات جديدة اطلقناها في عالم الرعب. اول حاجة سلسلة حلقات بعد ان يغادر الجميع، حلقات ممزوجة بالذكاء الاصطناعي، بنتكلم فيها عن الاماكن المليئة بالزحمة واللي بالليل بتهدى تماما، والكاميرات بترصد حاجات ليلا، كاميرات المراقبة. السلسلة الاولى اسمها بعد ان يغادر الجميع. السلسلة التانية البودكاست بتاعنا نزل منه حلقتين، الحلقة الأولى مع سيد عامل المشرحة، والحلقة الثانية مع الدفان أو اللي بيدفن الموتى أستاذ محمد. ده البودكاست الخاص بينا اسمه إنه عالم آخر، بودكاست إنه عالم آخر. الحاجة الثالثة اللي أطلقناها ومن مدة موجودة بعنوان خارج أسوار الرعب. خارج أسوار الرعب هي لقاءات مصورة متسجلة مع ناس في أماكن كتير، ستات ورجالة وحاجات مش في استوديو، انا بروح لهم مكانهم في المحافظة بتاعتهم في القرية في اي مكان ونسمع منهم. نزلنا لقاء الست اللي عندها 80 سنة، الست متسوقي اللي عندها 80 سنة وحكت لنا حاجات غريبة جدا، ونزلنا لقاء كمان الست ام محمد اللي حكت لنا عن الجنية اللي فضلت ملازمة ليها مدة طويلة جدا، وإذ فجأة قررت تسيبها وتتنقل لابنها. اللقاءات دي انا يعني ببقى في حضور الناس الطيبة دي وما عنديش يعني اي استعداد ان انا اكذب حد. اولا دي ناس كبيرة، تاني حاجة دي ناس محترمة، تالت حاجة هو مفضي نفسه مخصوص عشان يقعد معايا يحكي لي بدون مقابل. فياريت تتابعوا التلات حلقات، التلات سلاسل، بعد ان يغادر الجميع، خارج اسوار الرعب، انه عالم اخر. ولسه جاي حاجات كتيرة ان شاء الله في الفترة اللي جاية، يا رب تنال إعجابكم ورضاكم.

حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد موقف مصر الداعمة والمساندة لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية ورفضها التام أي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل بطرح إعطاءات بناء جديد لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول. وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ. ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. رياضيا، الزمالك يلتقي اليوم الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: شعرك بيطير.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد موقف مصر الداعمة والمساندة لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل طرح عطاءات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول، وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ، ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت، إذ أظهرت بيانات أولية عبور 7 سفن فقط أمس مقابل 14 أول أمس، وأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وجنود المحادثات الأمريكية الإيرانية. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإطلاق معارض أهل المدارس 2026 بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. هذا ومن المقرر افتتاح المعرض الرئيسي في القاهرة خلال الأيام المقبلة مع التوسع في إقامة معارض وفروع بمختلف المحافظات. رياضيا، الزمالك يلتقي اليوم الاتحاد السكندري في افتتاحية الدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وشغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد موقف مصر الداعمة والمساندة لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل طرح عطاءات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول، وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ، ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتبه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إذ أظهرت بيانات أولية عبور 7 سفن فقط أمس مقابل 14 أول أمس، وأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وجمود المحادثات الأمريكية الإيرانية. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإطلاق معرض أهل المدارس 2026 بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. هذا من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي في القاهرة خلال الأيام المقبلة مع التوسع في إقامة معارض وفروع بمختلف المحافظات. رياضيا، الزمالك التقى اليوم الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: تثبتوا. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سولم أكد مواصلة تحديث أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة بمفيد قناطر إسنا الجديدة لرفع كفاءة البوابات وتحسين التحكم في المناسيب والتصريفات المائية والحفاظ على البنية التحتية مع الاستفادة من أحدث التقنيات، ووجه بمواصلة التنفيذ وفق البرنامج الزمني تمهيدا للانتهاء من المشروع في أكتوبر 2026. وزارة التعليم العالي أعلنت بدء تسجيل اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لعام 2026 إلكترونيا عبر موقع التنسيق اعتبارا من الأحد الموافق 23 من أغسطس وحتى الأربعاء 2 سبتمبر. وأوضحت الوزارة أن سداد رسوم الاختبارات سيكون إلكترونيا فقط من خلال بطاقات الدفع أو منافذ شركات السداد الإلكتروني ولن يعتد بأي وسيلة أخرى. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل طرح عطاءات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول، وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ، ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط 107 مسيرات من أصل 135 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية في هجوم طال عدة مناطق أوكرانية. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في مقاطعة خاركيف، فيما أصيب 6 أشخاص وتضررت 9 مبان في مدينة سومي. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإطلاق معارض أهلا مدارس 2026 بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. هذا من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي في القاهرة خلال الأيام المقبلة مع التوسع في إقامة معارض وفروع بمختلف المحافظات. رياضيا، الزمالك يلتقي في 8 مساء الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني. يا رب تكونوا كلكم بخير ومقضيين أجازة سعيدة. الأجازة قربت تخلص خلاص. أنا حاسة إن إحنا ملحقناش. هو في إيه؟ قولولي كده وأنتوا حاسين كده زي إن إحنا الأجازة جريت إمتى ولا خلصت إزاي ولا قربت تخلص إزاي؟ إحنا فاضلنا مفيش أسبوعين تلاتة. يعني في ناس هتدخل إن شاء الله ترجع المدارس 6 7 9، وفي ولاد حبايبي حلوين كمان هيرجعوا على يعني 20 اواخر الشهر كده. بس فخلاص يعني احنا هنعمل ايه؟ ملحقناش نعمل حاجة. قولولي انتوا لحقتوا وتستمتعوا بالاجازة وعملتوا ايه وايه اخباركوا؟ وحشتوني قوي قوي قوي من الاسبوع اللي فات. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. وكل الناس اللي كانت لسه النتيجة بتاعتها ما طلعتش وطلعت الاسبوع ده، الف مليون مبروك. ولو النتيجة ما عجبتكوش قوي، معلش لسه عندكم كذا سنة كمان تعوضوا يا رب كل حاجة انتوا نفسكوا فيها وتعملوا كل حاجة حلوة. طيب يوم الجمعة في لعبة وحدوتة، لو انت اول مرة تسمعنا النهاردة تبقى مش مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة قوي، ما ينفعش كده. كل يوم جمعة وسبت الساعة 10 للساعة 11 على هوا الراديو 90 90، تفتح الراديو وتسمعني ماشي. ما اقولكوا كده ايه الاول يا مها، تليفوناتنا اسمعوني كويس، اسمعوا واو 2 18 10 8 66، ده ارقام رقم التليفون. يقولك ارقام ايه الهانم اللي لسه ما فطرتش دي؟ يا الهام يا الهام صباح الفل، انا لسه ما فطرتش باين يا لولو ولا ايه؟ ابعتيلي اي حاجة كده تصبيرة بس عشان افوق مع الحلوين ومع المستمعين الجمال. طيب الاسم اس 199 وخاصية الواتساب اللي انا بموت فيها وبتبعتولي عليها فويس نوتس وحاجات جميلة كده زيكو 010 400 9094. نرجع بقى يا ما يوم الجمعة بنعمل ايه يوم الجمعة؟ فوازير، وبنقعد نفكر مع بعض ونشوف الناس الحلوة مفوقة معانا ولا هنصحصح مع بعض. طيب اول فزورة صحصحوا، ها الفوازير النهاردة محتاجة صحصحة عشان خاطري، انا قلت بقى ايه احنا راجعين المدارس فصحصحكم من دلوقتي. طيب ايه بقى الفزورتين؟ الفزورتين يا سيدي يا سيدي الفاضل الجميل ايه مهدى، عندنا 6 بيضات ماشي، احنا داخلين المطبخ النهاردة، عندنا 6 بيضات، كسرت بيضتين وطبخت بيضتين واكلت بيضتين. بص يعني ده احنا ايه عندنا 6، هنعمل كيكة النهاردة، عندنا 6، كسرنا 2 وطبخنا 2 واكلنا 2، فضل عندنا كام بيضة؟ ايه بقى قولولي كده، فضل عندنا كام واحدة؟ ها خدتوا بالكم ولا اقول تاني ولا ايه؟ شكلنا كده مش عارفين. طيب انا اقول لكم حاجة، يعني مش هقول لكم التانية على بال ما تفكروا اصلا في الاولانية ونصحصح مع بعض. تعالوا نسمع عمرو دياب المفضل، عشان انتوا المفضلين عندي والله العظيم حبايبي الحلوين المفضلين. تعالوا نسمع عمرو دياب المفضل، ماي فيفوريت. مين مين هوز يور فيفوريت؟ قولوا لنا كده وابعتوا لنا على 010 490 94 واقول لكم على الفزوره الثانيه لما نرجع. يلا بينا عمرو دياب ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: صبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: على الراديو 90 90.
1: لا بحد دوت على هو الراديو 90 90، ولسه مكمل معاكم مع مصطفى، ولسه الناس الجميلة مصحصحين معايا. صباح الفل وصباح الهنا وصباح الحلويات، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ده في ناس شاطرة قوي يا جماعة ولا ايه؟ ولا ايه بقى؟ ما انا ليه لما عرفت الفزورة او قريتها ما كنتش عارفة وشاطرة زيكم كده؟ هقولكوا دلوقتي مين اللي شاطر ومين اللي قمر ومين اللي صحي معانا. بس خليني اقولكوا تاني لو انتوا لسه فاتحين الراديو دلوقتي. الفوازير هقولكوا الفزورة اللي قلتها اللينك اللي فات، واقولكوا فزورة تانية كمان تفكروا فيها. ماشي، اول فزورة ما ابوس ايدك، اصحي اصحي حبيبتي. طيب احنا النهاردة داخلين المطبخ مع بعض وعندنا كيكة هنعملها. ماشي، عندنا 6 بيضات، كسرنا 2 وطبخنا 2 واكلنا 2، كم بيضة بقى فاضلين عندنا عشان نعمل الكيكة اللي هتطلع بايظة دي؟ ها فكر كده معايا. ماشي طيب، بصوا بقى الفزورة التانية. الفزورة التانية ايه مها؟ الله الله يسعدك الله يسعدك يا حبيبة قلبي. فين الفزورة التانية؟ ماشي بصوا بقى الفزورة التانية. انا ما عنديش اخوات، بس بابا الشخص اللي في الصورة هو ابن ابويا. لا ما هو والله عظيم انت، لا زعلانة منك انا انا كمان زعلانة منها. هقولها تاني لو انتوا عايزين نغيرها بعد قولي غيريها ما، عشان انا راسي لفت. انا ما عنديش اخوات، بس والد الشخص اللي في الصورة ده، الصورة اللي قدامي ده دي في الصورة، ها والد الشخص اللي في الصورة هو ابن بابايا. مين الشخص اللي في الصورة؟ والله العظيم انت بتهزر. لا لا زعلنا منك خلاص، ما احنا هنتخاصم. انا مخصمها يا جماعة، لو انتوا مش زعلانين منها وموافقين على الفزورة التانية دي قولولي، لو مش موافقين برضو قولولي وانا غيرها وانا هتخانق معها بعد الحلقة. ماشي طيب، الحمد لله على السلامة يا ماما، مش كفاية الحر علينا وكمان ماما مش حوالينا. يخراشي يخراشي، لا لا لا استنوا ثانية واحدة ثانية واحدة.
2: ويستاهل سقفة كبيرة
1: يا مودة يا مودة يا قمر يا مودة يا مودة. والله العظيم انت قمر، يعني ابوسك بحبك قوي. شكرا شكرا شكرا. الحر ومها وحاجة يعني يعني معلش حقكم عليا استحملوني. صباح النور ده رقم اخره نورة رمزي اظن، رقم اخره 5498. نورة رمزي برافو عليك يا نونو يا نونو. ايه الناس الشاطرة دي النهاردة؟ ايه بقى ايه بقى؟ مين القمر ده؟ رقم اخره 3024، بس هو مش قايل اسمه ولا قايل اي حاجة، هو كتب الاجابة بس. بس اجابتك صح، اجابتك صح وشاطر برافو عليك. طيب عناية اشغل اغاني اطفال؟ ما شغلش انا اغاني اطفال ليه؟ يا عماد صباح الفل يا عماد، رقم اخره 3085. صباح الورد وصباح الهنا. تعالوا طيب بما نسمع، هشغلك والله العظيم اطفال عيني، بس خلينا نسمع احمد سعد 9:30 عشان الساعة داخلة على 10:30. تعالوا تعالوا نسمع 9:30 ونرجع تاني لعبة واحد دوتة على هو الراديو 90 90. يلا بسرعة عشان كمان انا عايزة اقول لكم النهاردة عندي نشرة اخبار السوبر هيروز، نشوف الناس الحلوة بعتين يقولوا ايه. يلا بينا احمد سعد 9:30 ونرجع تاني لعبة واحد دوتة على هو الراديو 90 90.

0: جبت بيضات كسرت اتنين وطبخت اتنين واكلت اتنين، فاضل عندك كام بيضة في المطبخ عشان نعمل الكيكة الحلوة دي؟ طيب تاني فزورة، تاني فزورة ايه يا مها حبيبتي؟ يا حبيبتي انت رحتي فين؟ اين الفزورة؟ هي ليه بتضيع مني يا جماعة؟ طيب انا ما عنديش، راجل واقف قدام صورة كده وبيقول ايه، انا ما عنديش اخوات، بس والد الشخص اللي في الصورة دي، الصورة دي هو ابن ابويا. ابن ابويا مين الشخص اللي في الصورة؟ مش عارفة بقى، انا مش عارفة. يا صباح الفل. مين معايا؟
1: حسين معاك.
0: ازيك يا حسين؟
1: ازيك يا استاذ، عامل ايه؟
0: انت عامل ايه؟
1: احنا عم جنب يا بنتي.
0: انت بتكلمنا من مين يا حسين؟ عم حسين.
1: الحرم.
0: اهلا وسهلا بك يا عم حسين. اخبارك ايه؟ ايه اللي مصحيك بدري النهارده كده؟
1: نعم.
0: ايه اللي مصحيك بدري؟
1: انا بصلي الفجر واقعد كده مع نفسي.
0: يا رب يسعدك، جمعه مباركه عليك وعلى كل حبايبك.
1: ربنا يسعد عني كل اذاني.
0: يا رب يسعدك يا رب. عندك ولاد؟
1: لا مش جاز، عندي عيال خالص، انا متجوز.
0: ربنا يرزقك الخير كله يا رب.
1: وعندي 45 سنه الحمد لله.
0: ما شاء الله الله، ده انت صوتك عندك 30 سنه.
1: لا.
0: الله اكبر والله العظيم، ما شاء الله يا عم حسين، ايه الجمال ده؟ ربنا يسعدك يا عم حسين ويرزقك الحلو كله دايما ويعوضك كل حاجه حلوه. سمعت الفزورتين ولا ايه؟
1: ايوه سمعتهم. تعالى
0: هتحل الفزوره؟
1: الاثنين واحد.
0: ماشي يلا بينا.
1: الاولانيه فاضل معاك بيضتين.
0: مش صح بس ماشي. ها الثانيه؟
1: والثانيه اللي هو اللي شفتيه في الصوره يبقى باباك، يبقى هو باباك.
0: لا برضو ايه يا عم حسين ده؟ الاثنين مش صح بس انا والله لا سقف لك، مش دعوه. يعني حتى لو مش صح، حتى لو مش صح ان انت سمعتنا وفتحت الراديو وسمعت لعبة وحديت ده على راس راسي. الله يسعدك يا عم حسين، نورتني. صباحك هنا وسعادة وكل حاجة حلوة من رب العالمين. صباح الورد، صباح الجمال، مع الف سلام، مع السلامة. ايه الحلاوة دي؟ عم حسين بيسمعنا، يعني بقى ده احلى حاجة والله العظيم. انا بتبسط قوي يا جماعة ان مش بس الابطال السوبر هيروز، حبايب الحلوين الصغيرين هم اللي بيسمعونا، الناس الحلوة كمان اللي كده ايه في العشرينات والتلاتينات والحد ما احنا براحتنا، كل بيسمع لعبة وحدوتة. طب بقول لكم ايه بقى، تعالوا نسمع اغنية جميلة قوي عشان اللي طلب، وهرجع والله هرجع لكل المسجات الحلوة بتاعتكم، اوعوا إيه تروحوا في اي حتة. بس عايزة اقول لكم ايه، عبد المنعم مدبولي الشاطر عمرو، يا عمرو اصحى يا عمرو يا شاطر امتى. تعالوا نسمع عبد المنعم مدبولي الشاطر عمرو ونرجع تاني لعبه وحدوته على هو الراديو 99.

0: طبلة ورايا
1: طبلة ورايا
0: وش عد لقيت يعمل لك ايه ديلو يلوي الشعلق بيها عالشجرايا
1: عالشجرايا
0: وكمان يقدر يمشي على السلم ولا احسن باليد شوف السر.

0: ابو خف تقيل لابس خلخل فيها شخليل كده مبرومه
1: كده مبرومه
0: ومع التطبيل ومع التهليل يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومه
1: في الزلومه
0: ويبص بفخر لذاك وتلك وكأن الدنيا دي بيته الملك

0: على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

نور مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعب الحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى والفوازير. انا عارفة والله، وهقرأ حالا كل الحاجات الجميلة، الكلام الحلو والاجابات الصح والاجابات الغلط على خاصية الواتساب اللي هي 010 400 9094. بس عشان لو انت لسه فاتح حالا الراديو واحنا الحلقة بتكون من الساعة 10 للساعة 11، ما ينفعش كده، والله ما ينفع كده يا جماعة، لازم تصحصحوا بدري شوية. يعني ايه بقى ايه، انا عارفة النهاردة الجمعة وعايزين تعنتخوا وتريحوا، بس يعني كده خدوا بحسي. طيب احنا اول فزورة هندخل المطبخ وهنعمل كيكة جميلة قوي مع بعض. فعندنا 6 بيضات، كسرنا 2 وطبخنا 2 واكلنا 2، فاضل عندنا كام بيضة عشان نعمل الكيكة اللي مش هتطلع الكيكة دي مع بعض؟ ها كده فاضل كام؟ ماشي، تاني فزورة الجميلة دي اللي غريبة شوية. راجل واقف قدام صورة، راجل جميل كده قمر واقف واقف قدام صورة، الراجل ده بقى بيقول ايه؟ انا ما عنديش اخوات، بس والد الشخص اللي في الصورة ده هو ابن ابويا. مين الشخص اللي في الصورة؟ لا والله العظيم تصدقوا لما قريتها كم مرة عرفت الحل. والله العظيم يعني البنت اللي بتتكلم دي اللي اسمها مع مصطفى دي لازم ايه يعني تأكلوها قبل ما تيجي، مش هينفع كده. طيب مين بقى؟ صباح الخير يا قلبي، صباح الهنا، مين الحلوة دي؟ مش عارفة بس رقم اخره 3705. ماشي، صباح الهنا وصباح الورد، ايه ده دي شاطرة قوي. ممكن تكتبيلي اسمك ايه عشان انت شاطرة وجاوبتي الفزورتين صح؟ فديكي
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: احمد ابراهيم، احمد ابراهيم صباح الخير والورد عليك يا مها. الفزورة الاولى فاضل، برافو عليك. والفزورة التانية يا مها، الله عليك الله. ايه ده الاخ لما مات ما بقاش لي اخوات؟ ايه يا احمد يا ابراهيم ده، انا ما قلتش كده خالص. انت بتقولني كلام يا احمد يا ابراهيم ولا ايه؟ طيب الاغاني دي حاضر ماشي، عشان ده برنامج اطفال عناية، والله انا بشغل دايما بشغل برامج اطفال، ايه اغاني اطفال، بس مش دايما كل اطفال، في ناس بتبقى طالبة اغاني عادية وانا ما برضاش ازعلهم، ولا انت فكرك ازعلهم؟ انت قولي بقى، ابعت قولي ازعلهم ولا ما ازعلهمش. خالد فوزي راجل عجوز، لا والله العظيم ما عجوز، عجوز ايه، وبسمع احلى والزمه. باقي عندنا كذا الشخص اللي في الصوره، والله العظيم يا خلود صباح الورد
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: احنا يا فندم احنا ما عندناش عواجيز هنا، احنا كلنا شباب. شهيره، يا شهيره صباح الفل. تفضلوا. الله العظيم مفروض يعملوا لي اختبار قبل ما ادخل الاستوديو، فطرانه ولا مش فطرانه؟ مش فطرانه ما يفتحوليش الباب. صباح الفل يا مهاميهو، الاولى فاضل كذا وما قالتش الثانيه. شهيره، يا شهيره يا جميله
2: ويستاهل. ايوه بقى كبيره.
1: ماشي، صباح الخير يا استاذه مها، الثاني هو عاوز اصبح على زوجتي واولادي محمد ويحيى. يا محمد يا يحيى صباح الورد، وما قلتش ده سيزر، يا سيزر صباح الجمال وصباح الحلويات. مش تقول طيب اسم مراتك الجميله ايه عشان اصبح عليها، ولا بس محمد ويحيى؟ قول لنا اسم القمر ايه. ماشي، طيب يا رضا صباح الفل يا رضا يا جميله. طيب مين تاني مين تاني مين تاني؟ طيب بقول لكم ايه، تعالوا نسمع اغنيه حلوه كده زيكم، وبعدين نرجع اقول لكم بقى ايه الاجابات ونختم الحلقة مع بعض. تعالوا ما نسمع حسين الجسمي اللزازة اللزازة عشان انتوا أحلى من اللزازة والله العظيم. نسمع حسين الجسمي اللزازة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو راديو 99. أنا شايفة المسجات هقراها والله والله العظيم هقراها. تعالوا نسمع الأغنية الجميلة دي ونرجع تاني بسرعة بسرعة بسرعة أقول لكم الحل وأقرأ ونسمع مع بعض لو حد بعت لنا voice notes.

0: على الراديو 90 90.
1: لا بحبوت على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معكم مع مصطفى. ويوم الجمعة يعني يوم الفوازير، القمر السهلة الجميلة اللي بتصحصحنا كلنا، وأنا أولكو بصراحة، أنا صريحة جدا. طيب إيه معها الفزورتين؟ قولنا بسرعة كده قبل ما تقولنا الإجابات، أو قبل ما أحمد والناس الحلوة اللي بعت لنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-904 بعت لنا إجابات جميلة قوي وبعت لنا إجابات صح. طيب إيه بسرعة قولنا إيه هي الفزورتين، أو إيه هم الفزورتين؟ إن إحنا داخلين دلوقتي هنعمل كيكة في المطبخ، عندنا 6 بيضات، كسرنا 2 وطبخنا 2 وأكلنا 2، كم بيضة فضل عندنا عشان نكمل الكيكة غير اللي إحنا أكلناهم؟ طيب وتاني فزورة، راجل واقف قدام صورة بيقول أنا ما عنديش إخوات، لكن والد الشخص اللي في الصورة ده هو ابن أبويا، مين الشخص اللي في الصورة؟ مش عارفة، أنا مش عارفة. تعالوا ما نسمع أحمد إيه بقى؟ رقم آخره 3322. ليه؟ لا والله العظيم أنا حالا زعلان، إيه بس وأنا أقدر؟ يا نهار أبيض. صباح الخير على أحلى وأجمل صوت، هتبقى تقريبا أنا بقى مشغلة الإجابة بتاعتك وأنا أقدر يعني يا أحمد. استنى استنى اسمعوا اسمعوا أحمد القمر بيقول إيه. كسرنا 2 اللي طبخناهم اللي اكلناهم، يبقى فاضل 4 بيضات. ايوه بقى يا احمد استنى، الله العظيم نديك سقفه كبيره
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: انا ما اقدرش، تزعل ايه بس؟ التزعل ايه؟ ما اقدرش يا مها. القمر اسمها دعاء. يا دودو يا دودو يا محمد يا يحيى، بابا بيصبح عليكم، وربنا يا رب ما يحرمكم من بعض، ويا رب تكونوا تقضوا يوم جميل وجمعة مباركة عليكم وعلى كل حبايبكم. قولوا لبابا بقى، قوموا ادوله حضن كده وبوسة وقولوا له احنا كمان بنحبك قوي قوي قوي. ايوة بقى احمد ابراهيم، الفزورة التانية عرفتها يا ما اللي في الصورة انا. ايوة ايوة بصوا بقى. ايه يا جماعة ايه يا جماعة؟ طيب صباح الورد والياسمين الاولى، فاضل 4، الثانيه انا اللي في الصوره محمد رجب ابو منى. يا ابو منى صباح اللي انا يا ابو منى،
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: صباح الفل، انا مبسوطه اني بكلم حضرتك. اسمهان عندي 8 سنين، اول فزوره حلها هتبقى 4 بيضات. يا اسمهان اسمك حلو قوي يا اسمهان، ايه الحلاوه دي؟
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: انا اللي مبسوطه قوي قوي قوي ان انت بعتيلي اسمهان، وعايزاك تكلميني دايما وتبعتيلي كتير كتير كتير، وان شاء الله تنوريني في الاستوديو. خلاص اتفقنا؟ قولي اتفقنا. ايوه بقى. طيب يسلموا لزيك وجمعه مباركه. يا نهار ابيض يا احمد، جمعه مباركه عليك وحبايبي وعلى كل حبايبكم، يا رب يا رب يبقى يوم خير ورزق وبركه ومليان كل حاجه حلوه من رب العالمين، وتبقوا دايما بصحه وعافيه وستر من ربنا. تعالوا بقى ما اقول لكم ايه. في اوريدي احمد قال لنا 4 بيضات، والفزوره الثانيه مين اللي في الصوره؟ انا اللي في الصوره، هيبقى مين يعني غيري؟ مفيش اي حد تاني. يلا يا رب ان شاء الله يبقى يوم سعيد عليكم، وان شاء الله اكون معاكم بكره لعبه وحدوته من الساعه 10 للساعه 11، وبكره هيبقى معايا ضيف عزيز جدا عليا باذن الله هينورني، وتابعونا بكره من 10 ل 11 لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. عشان كل بقى الناس اللي ما صحيتش لسه، انتوا لسه نايمين؟ اصحي يا دنيا وقومي يا دنيا، عفاف راضي هنسمع اصحي يا دنيا، صحصحوا وفوقوا وانجوي او استمتعوا بيومكم. يا رب ان شاء الله تقضوا اجازه سعيده مع كل حبايبكم، اكون معاكم بكره، بحبكم قوي قوي قوي قوي قوي. مع السلامه، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ندبولي إلى تنزانيا للمشاركة في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يجسد توجه مصر لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد مواصلة تحديث أنظمة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيد قناطر إسنا الجديدة لرفع كفاءة البوابات وتحسين التحكم في المناسيب والتصريفات المائية والحفاظ على البنية التحتية مع الاستفادة من أحدث التقنيات، ووجه بمواصلة التنفيذ وفق البرنامج الزمني تمهيدا للانتهاء من المشروع في أكتوبر 2026. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن غزة جزء يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أساس أي ترتيبات مستقبلية. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع مصر والشركاء الدوليين على خطة التعافي وإعادة إعمار غزة، محذرا من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ. ودعا وزير خزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أوضحت أن استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هو السبيل الأكثر واقعية لمعالجة التهديد النووي لبيونغ يانغ في ظل تزايد قدرتها النووية واستمرار جمود العلاقات بين الكويتين. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء رئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال العام الجاري وتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع رئيس التنفيذي لشركة إنرجين اليونانية خطط التوسع في البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط وزيادة استثمارات الشركة في مصر. وأكد الوزير أهمية الإسراع بدمج مناطق امتياز إنرجين لخفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن تسوية مستحقات الشركاء تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي من الغاز. رياضيا، الزمالك يلتقي في 8 مساء الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: اليوم انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم من موسم 2026-2027. الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري الليلة في 8:00 مساء. وادي دجلة يلتقي زيد أبو قير للأسمدة يلتقي البنك الأهلي في 5:00 مساء. الهلال يحقق فوزا كبيرا على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي. أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10:00 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. محمد السيد وفريد عثمان يحملان علم مصر خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم بإيطاليا. وأخيرا بعثة منتخب مصر للتجديف تتوجه إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بأمستردام خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى تنزانيا للمشاركة في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يجسد توجه مصر لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن غزة جزء يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أساس أي ترتيبات مستقبلية. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع مصر والشركاء الدوليين على خطة التعافي وإعادة أعمار غزة، محذرا من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد خلال زيارته مدينة صور أن الحكومة ماضية في تعزيز قدرات الجيش اللبناني وحشد الدعم العربي والدولي لتطوير إمكاناته وتحسين أوضاع أفراده. وشدد سلام على أن استعادة سيادة الدولة تستلزم جيشا واحدا قويا، مؤكدا أن وجود الجيش في الجنوب يمثل حضورا للدولة واستعادة لسيادتها، مع التشديد على وحدة المؤسسة العسكرية وابتعاده عن السياسة والطائفية. مجلس الأمن الدولي يبري اليوم الجولة الثانية من الاقتراع الاستطلاعي المغلق لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وسط منافسة مفتوحة ودعوات لتعزيز شفافية عملية الاختيار. ويشارك أعضاء المجلس الخامس عشر في التصويت غير الرسمي لقياس مستوى الدعم للمرشحين البالغ عددهم 800، على أن يقترح المجلس لاحقا مرشحا إلى الجمعية العامة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع رئيس التنفيذي لشركة إنرجين اليونانية خطط التوسع في البحث والاستكشاف وانتاج الغاز بالبحر المتوسط وزيادة استثمارات الشركة في مصر. وأكد الوزير أهمية الإسراع بدمج مناطق امتياز إنرجين لخفض تكاليف الانتاج، مشيرا إلى أن تسوية مستحقات الشركاء تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الاستثمارات. رياضيا، الزمالك يلتقي الاتحاد السكندري ليلة في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى

0: شيخه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى قرآن صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بصوت القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي من سورة الأحزاب. تلا علينا قرآن صلاة الجمعة: خير يوم خرجت عليه الشمس. ونحن نحتفل في هذه الأيام بذكرى ومولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين. نستمع الآن ويرفع أذان الجمعة، يرفع الأذان فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري.
2: الله أكبر، الله

0: إله إلا الله محمد رسول الله. رفع أذان الجمعة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري صلاة يوم الجمعة الذي ننقلها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. مشاهدينا الكرام، يحضر معنا صلاة الجمعة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وفضيلة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر. مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث في هذه الأيام عن ذكرى عطرة، ونحن في شهر ربيع الأول الذي نعيش في هذا الشهر نفحات ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسله الله رحمة مهداة وسراجا منيرا ليتمم مكارم الأخلاق وليؤلف بين القلوب على المحبة والتقوى والعدل والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن في هذا المكان في رحاب الجامع الأزهر الشريف نؤكد على أن سيرة النبي العطرة هي المنهج والقدوة لتوحيد الصفوف وبناء الأوطان ونشر السلام، فيا ليتنا نتأمل سيرته المباركة ونتخلق بأخلاقه الكريمة في معاملتنا وفي حبنا لوطننا ولأمتنا الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية. فاللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا واحفظ رخاءنا واحفظ ما علينا، احفظ اللهم أعرادنا وأبنائنا وأولادنا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، ونحن في أيام عطرة، أيام مولد النبي المصطفى، الأمة تحتفل بذكرى مولد الخلق أجمعين. أرى الآن يصعد المنبر فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر السابق ليلقي على مسامعنا ومسامع العالم العربي والإسلامي صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يرفع الأزهر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل حال. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أكرم الوجود بخير موجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وأكرمنا بأن كنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد سرا وعلنا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم إنا نستأنف الرغبة إليك أن تصلي على سيد الوجود سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل يا رب على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأحبنا وأسعدنا بالصلاة والسلام عليه كثيرا كثيرا كثيرا يا رب العالمين. أيها السادة، لم يكن مولده صلى الله عليه وسلم مولد فرد، وإنما كان مولده صلى الله عليه وسلم مولد أمة. ومن هنا، من على منبر الأزهر الشريف، نزف إلى العالم الإسلامي التهنئة بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ميلاده ميلادا للرحمة، ميلادا للعدل، ميلادا للحق، ميلادا للنرى، للنور والهدى والرحمة. فكان مولده صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياة الوجود. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. ولد صلى الله عليه وسلم فأشرقت الأرض بنور ربها. ولد صلى الله عليه وسلم من أرحام طاهرة وأنساب طاهرة، فكان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. ومن أشد ما يدهشك ويعجبك في سيرة أبيه عبد الله ابن عبد المطلب قوله: أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه. هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ على الخير والصلاح والحب. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكان جده قصي هو الذي جمع بطون قريش ووحد صفوفها حتى صارت قبيلة من أقوى قبائل العرب وأكرم قبائل العرب، ولذلك كانوا يسمون قصيًا المجمع، لأنه جمع قريشًا وجمع بطونها. وحينما ترى بعد ذلك من نسله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله به الأمة وجمع به العرب كلهم وجمع المسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم، فاعلمنا أن هذا هو النسب، أن هذا هو النسب الشريف. أيها السادة، الحقيقة أن
محمد صلى الله عليه وسلم أكد القرآن الكريم على بشريته، وبعض الناس يتمسك بهذه البشرية ويغفل عن شطر الآية الأخرى. يقول الله جل وتقدس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يتمسك بعض الناس ويقول هو بشر يصيب ويخطئ ويمد الحبل في الخطأ مدا، ويغفل عن قوله يوحى إلي. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه ميز على الخلق وميز على الناس بأن رسالة السماء قال جل وعلا يوحى إلي. الحقيقة أن هذا دأب بعض الناس، وللأسف ظهر من يقول هذا الحكم موجود في القرآن الكريم، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصلح لزماننا، لا يصلح لزماننا. ولهؤلاء نقف مع أول سورة الحجرات، وهي سورة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسميها سورة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استهلت بقوله جل وتقدس: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. جرت العادة أن الشاب أو الطفل الصغير لا يمشي أمام أبيه، ولا يمشي أمام عمه، ولا يمشي أمام جده، لأن هذا سوء أدب، وإنما يمشي خلفهم. فكذلك وعلى هذه الطريقة جاء أسلوب القرآن الكريم، يقول لنا: إنك لو قدمت رأيك على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك تقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب. وليس ذلك فحسب، بل كأنك تقدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تقل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول الله، بل جعلت التقدمة بين يديه صلى الله عليه وسلم كالتقدمة بين يدي الله، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. نعم أيها السادة، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه يوحى إليه، ولكن له التكريم وله التعظيم وله التوقير. حتى إن هرقل عظيم الروم لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. أيها السادة، يا من تتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جل وتقدس إذا نادى آدم قال يا آدم، وإذا نادى نوحا قال يا نوح، وإذا نادى موسى قال يا موسى، وإذا نادى إبراهيم قال يا إبراهيم. أما إذا نادى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يقول له يا محمد، لن تجد هذا في القرآن، وإنما يقول له يا أيها الرسول ويا أيها النبي، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ورفعا لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كتبت مؤلفات كثيرة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شمائله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، تملأ مكتبات ضخمة. وعلى الرغم من ذلك
وجدت شيئا عجيبا، وجدت أن ربنا جل وعلا لما أراد أن يقسم على كمال عقله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم أجره عند الله، أقسم بحرف من الحروف المقطعة فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أولا زكى عقله فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثانيا كتب له أجرا لا يعلمه إلا الله فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثالثا زكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الأعجب من ذلك أنه أقسم بنون والقلم وما يسطرون، يعني الحروف المقطعة في القرآن الكريم حار العلماء في تأويلها، وكل قال ما عنده، وكتب كلام كثير في تأويل الحروف المقطعة، وفي النهاية قالوا: علمها عند الله. أيها السادة، كذلك عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكتب الناس حوله مكتبات ضخمة، القلم سطر كثيرا، والقلم وما يسطرون، ولكن يرجع ذلك في النهاية إلى الله الذي يعلم حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام البصيري رحمه الله كان ذا حاسة مرهفة، فقال: وكيف يدرك حقه، وكيف يدرك قوم حقيقته، وهم نيام تسلوا عنه بالحلم، وكيف يدرك قوم حقيقته وهم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها السادة، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ قلوبنا وتملأ جوانحنا، وهي من أفضل ما نلقى الله به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، إني أحبك ولكن إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بنفسي بيده حتى تحبني أكثر من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. إن حبه صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة، أن تطيعه وأن تعمل بسنته وأن تقتفي أثره. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب ليس كلاما، الحب أفعال، الحب عمل، الحب قدوة، الحب أسوة. تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعش على هديه صلى الله عليه وسلم، تكن ممن أحبه صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، وإلا لو ادعيت حبه وأنت لا تعمل بسنته وأنت لا تطبق شريعته فأنت كالشاعر الذي قال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا وأرسلت فينا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعته ونسألك حوضه، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربةً لا نظمأ بعدها أبدًا يا رب العالمين. أيها الكرام، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فغير الدنيا، وجد المرأة كلأً مباحًا توزع كما توزع المال، وتصير ميراثًا توزع مع التركة كما يوزع المال والعقار والدواب، فكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها شريكة في الحياة السياسية، وشريكة في التاريخ، وشريكة في رسم مستقبل الأمة. وارجعوا إلى بيعة العقبة، فإن النساء بايعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى بيعة الرضوان، فإن النساء أيضاً بايعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم حرص على تعليمهن كما حرص على تعليم الرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوماً يعلمهن فيه ويعظهن. وكانت من النساء راويات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ ابن عساكر وهو من أئمة الإسلام وهو يعد شيوخه عد فيهم 84 امرأة تلقى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنهم العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كون جيلاً أفضل، كما كان يقول أحد شيوخنا في الأزهر الشريف، يقول: إذا خرجنا جيلاً أقل من مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتخلف، وإذا خرجنا جيلاً في نفس مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف، فلا مفر من أن نخرج جيلاً أفضل من مستوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يدهشك. أنس ابن النضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكياً وقال: يا رسول الله، لقد غبت عن مشهد بدر، والله يا رسول الله لئن أشهدني الله معك مشهداً لم يقل له لترين ما أصنع، وإنما قال: لا يرين الله ما أصنع. هو يعامل الله ويعاهد الله. فقالوا: فقبض الرجل وتوفي وقتل واستشهد في أحد. قالوا: ومثل العدو بجثته فلم تعرفه إلا أخته عرفته ببنانه. هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوقفني أن الرجل قال: لا يرين الله ما أصنع. جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملون الله ويعاهدون الله على الصدق والإخلاص لا على النفاق والرياء. ولذلك حينما قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، استوقفني ما عاهدوا الله عليه. لم يقل صدقوا ما عاهدوا عليه ولا صدقوا عهدهم، وإنما قال صدقوا ما عاهدوا الله. فأنت حينما تعاهد فاعلمن أنك تعاهد الله وأن العهد بينك وبين الله. أيضا هذا رجل عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظروا إلى صحابة النبي الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نشأ جيلا ونشأ أجيالا. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر على المقابر فيجد فسطاطا، يعني خيمة، على قبر سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، قالوا: لتظله من الحر. فنزعها وقال، اسمعوا التربية، قال: إنما يظله عمله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعته. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري. وفي تصريحات له على هامش رحلته إلى تنزانيا، أكد رئيس الوزراء أن مشروع سد جوليوس نيريري تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أنه كان هناك توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تبديل العقبات أمام المشروع العملاق الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. الدكتور مصطفى مدبولي وصف أيضا سد جوليوس نيريري بأنه شهادة نجاح للخبرات المصرية في المشروعات العالمية العملاقة، كما يعكس قوة الشراكة بين القطاع العام في مصر وشركات القطاع الخاص. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أساس لأي ترتيبات مستقبلية. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع مصر والشركاء الدوليين على خطط التعافي وإعادة إعمار غزة، محذرا من تبعات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد خلال زيارته لمدينة صور أن الحكومة ماضية في تعزيز قدرات الجيش وحشد الدعم العربي والدولي لتطوير إمكاناته. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن وجود الجيش في الجنوب يمثل حضورا للدولة واستعادة لسيادتها. مجلس الأمن الدولي يجري اليوم الجولة الثانية من الاقتراع الاستطلاعي المغلق لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك وسط منافسة مفتوحة ودعوات لتعزيز شفافية عملية الاختيار. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن تسوية مستحقات الشركاء تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين اليونانية لبحث خطط التوسع في البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط. ورياضيا، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في 8 مساء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

سماها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري. وفي تصريحات له على هامش رحلته إلى تنزانيا، أكد رئيس الوزراء أن مشروع سد جوليوس نيريري تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أنه كان هناك توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تبديل العقبات أمام المشروع العملاق الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. الدكتور مصطفى مدبولي وصف أيضا سد جوليوس نيريري بأنه شهادة نجاح للخبرات المصرية في المشروعات العالمية العملاقة، كما يعكس قوة الشراكة بين القطاع العام في مصر وشركات القطاع الخاص. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أساس لأي ترتيبات مستقبلية. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع مصر والشركاء الدوليين على خطط التعافي وإعادة أعمار غزة، محذرا من تبعات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد خلال زيارته لمدينة صور أن الحكومة ماضية في تعزيز قدرات الجيش وحشد الدعم العربي والدولي لتطوير إمكانياته. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن وجود الجيش في الجنوب يمثل حضورا للدولة واستعادة لسيادتها. مجلس الأمن الدولي يجري اليوم الجولة الثانية من الاقتراع الاستطلاعي المغلق لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك وسط منافسة مفتوحة ودعوات لتعزيز شفافية عملية الاختيار. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن تسوية مستحقات الشركاء تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين اليونانية لبحث خطط التوسع في البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط. ورياضيا، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في 8 مساء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كان الكلام اتسامع.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: رايح ولا جاي.
4: قول ده لا يكون لعب كرة زي ما انا بقول.
5: فتاح التاني حلوة وسحبها سحب السمير دي طوبة بقى. على مالك بقى، على مالك بقى، على مالك يا شيخ، على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله، بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
6: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: اليوم انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2026-2027. الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري في 8 مساء. وادي دجلة يلتقي زد في 5 مساء، وأبو قير للأسمدة يلعب مع البنك الأهلي في 8 مساء. أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. فريقا ريال بيتيس وريال سوسيداد يلتقيان في 10 بالجولة الثانية من الدوري الإسباني. محمد السيد وفريد عثمان يحملان علم مصر خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم في إيطاليا. وأخيرا بعثة منتخب مصر للتجديف تتوجه إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بأمستردام خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل

تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. الراديو 90.90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري المقام في تنزانيا ونفذه التحالف المصري تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح مدبولي أن هذا المشروع العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل، كما لفت إلى حرص مصر الدائم على تحقيق التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه نيابة عن الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري ويشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. مصادر إعلامية أفادت بتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بمناطق عدة بالضفة الغربية، فيما استشهد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومحيطها. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان اليوم مناوراتهما العسكرية الرئيسية، وذلك قبل نحو أسبوع من الموعد الأصلي لإنهائها. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تقليص المناورات في خطوة وصفت بالتصالحية تجاه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت إتمام إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العالمية للنفط والغاز بعد عقد اجتماع جمعياتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي، تمهيدا لإنشاء وتشغيل منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط. ورياضيا، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في 8 مساء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز سايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: تعرف يا حاتم يا ابن عمي، انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. لو مراتي حتما خلفت ولد هسميه حاتم.
2: آه.
1: ولو جابت بنت هسميها صفصف.
3: مش عاوز منك حاجه يا جدع، انت لا واد ولا بنت ولا حتى شايب.
2: لا ليه بس كده يا حاتم؟ الله، ده تصرف جامتي قوي من حمود.
1: طبعا تصرف شانتيه
3: يا صفصف. افهميني، حمود زي الحدايه ما بيرميش كتاكيت.
2: تقصد ايه يا حاتم؟ تقصد ان هو حداية؟
3: ده أبشع.
1: يقصد إني بعمل كده علشان عاوز منه حاجة، وبصراحة إجابة صحيحة، حاتم عنده حق.
3: شفتي؟ شفت يا صفصف؟ قال الكلامي؟
2: يا جبروتك يا حموت، كده تعترف على نفسك بالسرعة دي؟
1: أنا ما كنتش عايز أتكلم بس هتكلم. أنا شعاري الصراحة
3: والانتهازية.
1: نعم؟
3: والجشع.
2: طيب ممكن بقى نعرف انت كنت عاوز مننا ايه بالظبط يا حمود؟
1: انا الحقيقة ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. انا قررت اشتغل، قررت استغل امكانياتي ومهاراتي وقدراتي واشتغل سواق في شركة نقل ذكي.
3: هتشتغل ازاي حمود سواق تاكسي في شركة نقل ذكي وانت اساسا ما عندكش عربية؟
2: آه.
1: لا لا لا لا. انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم بصراحة. أتكلم بقى. يعني في موضوع العربية دي، البركة فيك بقى يا ابن عمي.
3: نعم.
2: البركة فيه يعني يشتري لك عربية اسم الله؟
1: اخس اخس عليك يا صفصف. لا لا لا لا لا اسحبيها، لا يمكن اكون بالوضاعة دي. انا هستلف العربية بتاعتكم، انا هشتغل عليها في التطبيق.
3: ده انت اكتر من الوضاعة دي.
1: لا لا عيب.
3: الواد ده يا صفصف اكيد اكيد ما عندوش دم خالص
2: ولا نقطة دم.
1: ده ازاي؟
2: عربيتنا مش للايجار يا حمود، وخلاص المقابلة انتهت.
3: راح فين يا صفصف؟
2: نازلة رايحة الشغل، هنزل أنا بسرعة لأني طلبت تاكسي من الموبايل.
3: وهيطلع لك حمود على فكرة، ده زي القرش البراني.
2: هيطلع لي ازاي هو معاه عربية؟ وبعدين أنا طلبت تاكس ذو طبيعة خاصة.
3: نعم؟
2: آه.
3: طبيعة خاصة ازاي يعني؟ الدركسيون في الكرسي اللي ورا مثلا، ولا أبواب العربية في السقف، ولا ايه؟
2: لأ، تاكسي للستات بس، سواقين ستات كمان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: مدام صفصف. يا مدام صفصف.
2: أيوة.
4: أنا هنا بالعربية بتاعتي، أنا وقام.
2: أهلا، إزيك يا وقام؟ أنا مبسوطة قوي بالمشروع بتاعك، تاكسي للبنات والستات بس.
4: والأهم من كل ده إن كلنا بنات. الفكرة جات لي أنا وصحباتي لما ابتدينا نسمع ونشوف المشاكل اللي بتحصل مع بعض سواقين النقل الذكي. ده غير ان في ستات بيتطمنوا لما بيركبوا مع ست زيها.
2: طبعا
4: قررنا بقى انا وصحباتي كل واحدة وبعربيتها نشتغل سواقين نقل ذكي للبنات والستات بس.
2: والله برافو عليك، وفكرة حلوة حلوة قوي، عشان كده هركب معاكي ومع صحباتك في كل مشاويري.
4: تنور الدنيا.
5: ايه رأيك يا حاتم، بدل ما تروح الشغل بالعربية تروح بتاكسي من الابليكيشن؟ يمكن يطلع لي سواق ست ويبقى المشوار جيلاتي بالموز.
1: هلو هلو ابن عمي، ايه انت طلبتني؟
3: اطلبك ليه يا بن ادم انت؟ انا ضايقك اساسا، انا بطلب تاكسي من الابليكيشن.
1: ما هو انا الابليكيشن. الحمد لله الحمد لله، ربنا حلها من عنده ولا الحوجة. يا اخويا
3: انت جبت العربيه دي منين؟ إيه؟ دي عربيه قديمه قوي، انت سرقتها يا ابني.
1: الحقيقه انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. الحاج شكيب الله يرحمه اداني الاوتومبيل بتاعه وبنصص معاه الفلوس.
3: شكيب ده عربيته موديل 1940. ربنا يستر ونوصل شغلنا.
2: شكرا يا وئام، بصراحة سواقتك حلوة وعربيتك جميلة جدا وشيك.
4: انا تحت امر حضرتك في اي وقت، ده الكارت بتاعنا كلنا، في اي وقت تحتاجينا فيه او اي ست من طرف حضرتك احنا في الخدمة.
2: شكرا شكرا يا وئام، باي.
1: يلا هيلا هوب هيلا هوب. انا ما كنتش عايز ازق العربيه بس هزق. زق كويس يا ابن عمي.
3: منك لله منك لله بعيد، حد يشتغل على عربيه قديمه ومكعه؟ قطعت نفسي في الحر. هيلا
2: ايه ده حاتم وحموت ابن عمه بيسرقوا عربية اونكل شكيب. حرامي.
1: لا
2: حرامي.
3: حرامي. فين الحرامي ده؟ فين يا صفصف؟
2: انت الحرامي.
3: انا صفصف
2: طبعا، وانت كمان يا حموت يا حرامي بتسرقوا عربية اونكل شكيب.
1: انا ما كنتش عايز اسرق، بس هسرق.
3: هنسرقها ازاي يا صفصف؟ دي ما تنفعش عربية كارو. زوق معانا الله يكرمك.
2: صفصف العرناقوتي تزوق عربية هزلت.
3: يلا.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليس نيريري المقام في تنزانيا ونفذه التحالف المصري تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح مدبولي أن المشروع العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض النيل. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. وخلال رحلة الذهاب حرص رئيس الوزراء على مصافحة الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية المرافقين للوفد الرسمي، إلى جانب مسؤولي التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك والمهندسين والفنيين المشاركين في تنفيذ المشروع، موجها الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في المشروع تقديرا لما بذلوه من جهود لإنجازه بأداء مشرف وكفاءة عالية. مصادر إعلامية أفادت بتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بمناطق عدة بالضفة الغربية، فيما استشهد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومحيطها. الأمم المتحدة حذرت اليوم من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت إتمام إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العالمية للنفط والغاز بعد عقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي، تمهيدا لإنشاء وتشغيل منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط. ورياضيا، وادي دجلة يلتقي حاليا مع زد في افتتاح منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1، 2، 3، 10؟ شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90، محمد عدوية جوه عيني.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نيريري المقام في تنزانيا ونفذه التحالف المصري يضحط ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض النيل. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. وخلال رحلة الذهاب التي حملت شعار مصر وعدت الأشقاء في تنزانيا بالشراكة في التنمية وأوفت، حرص رئيس الوزراء على مصافحة الإعلاميين المرافقين للوفد الرسمي إلى جانب مسؤول التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك والمهندسين والفنيين المشاركين في تنفيذ المشروع، موجها الشكر إلى جميع العاملين في المشروع تقديرا لما بذلوه من جهود لإنجازه بأداء مشرف وكفاءة عالية. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أعلنوا رفضهم الكامل لمخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء في بيان مشترك إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وللمزيد ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد،
3: أهلا بك أستاذ أحمد وكل متابعينك في كل مكان.
2: أهلا بحضرتك معنا على هواء الراديو 90-90. بداية، كيف تقرؤون دلالات صدور هذا البيان المشترك عن 8 دول من بينها مصر في هذا التوقيت تحديدا؟
3: في الواقع أن هذا البيان أستاذ أحمد ليس الأول، هناك بيانات عديدة خاصة خلال الأيام والأسابيع الماضية من الدول الثمانية: مصر، تركيا، السعودية، باكستان، إندونيسيا، قطر، الإمارات والأردن، والتي تؤكد أن هناك رفضا مصريا عربيا إسلاميا دوليا لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات خبيثة وجرائم ضد الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما أيضا بالتزامن وبه أيضا في الضفة الغربية، من محاولة تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها عبر يعني جعل ضفة مكان مثل الجحيم غير قابل للعيش من خلال الهدم والاعتداءات وإطلاق المستوطنين الإرهابيين على الفلسطينيين دون أي محاسبة، بل بحماية ورعاية من الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه المخططات ومنها مشروع إيوان الذي مشروع استيطاني الذي قدمه الوزير المتطرف سموتريتش الذي يسعى إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وكذلك فصل الضفة الغربية كلها عن القدس الشرقية المحتلة. وهذا مخطط خبيث لتقويض أسس الدولة الفلسطينية. ومن هنا كان جاء هذا التوقيت الصارم وهذا البيان حقيقة الذي يعكس أن هناك صرامة من قبل الدول الثمانية في رفض هذا المخطط وإلقاء الكرة أيضا في بالملعب الدولي للتحرك لحماية الشعب الفلسطيني ولوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
2: نعم دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك عن هذه الرؤية الوافية. واستكمالا لنشرة الدقيقة الأولى، الأمم المتحدة حذرت اليوم من كارثة صحية عالمية بعد تسرع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة واضحة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع مسؤول 2 من كبرى الشركات العاملة في قطاع التشييد والاستثمار العقاري لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية. ورياضيا، فريق أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
2: ومعزوم كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع أحمد غالي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليس نيريري المقام في تنزانيا ونفذه التحالف المصري يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليس نيريري الكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك أكد أن إنجاز مشروع سد جوليس نيريري يمثل علامة فارقة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الإفريقية، كما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات والشركات الوطنية المصرية على الساحتين القارية والدولية، معربا عن اعتزازه بنجاح التحالف في الوفاء بهذا الالتزام التاريخي وتنفيذ واحد من أضخم مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية وفق أعلى المواصفات العالمية. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلن الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول المعنية إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان دعا إلى سرعة إنهاء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، وقال الرئيس الإيراني إن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى استسلام طهران. اقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة واضحة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع مسؤول 2 من كبرى الشركات العاملة في قطاع التشييد والاستثمار العقاري لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية. ورياضيا، فريق أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني الشعبي والمهرجانات والشهيصة كلها بتبقى معانا في الويك إند، في الأجازة. هابي ويك إند لكل اللي بيسمعوني، وقولوا لي بتسمعوني منين، من البيت، من نزلتوا الشارع، رايحين تخرجوا فين النهارده كده. سمع ناس كتير كده اتفاقات وحاجات على السينما. حلو موضوع السينما ده على فكرة، يعني الناس ابتدت ترجع تروح السينما تاني وتستمتع بأجواء السينما تاني. يعني تقول أخرك أنا العربية فجأة في حاجات حصلت غريبة. فاكرين فيلم عادل إمام النمر والأنثى؟ لا استنوا، اللي هو بتاع العفاريت ده كان اسمه ايه؟ قولولي كده كان اسمه ايه الفيلم، مش فاكرة اسمه. المهم يعني فاكرين هو راكب العربية فجأة لقى قطة ولا يسرى لما كان بتشوف قطط. ما علينا عزة العلي. المهم اختاروا الشخصية، يعني اللي هو فجأة عربية بتجري بهدي بدوس بنزين عشان اجي يمين، مفيش، لقيت مفيش عربية، مفيش عجل. فيعني الحمد لله، الحمد لله دعواتكم الحلوة، وطول ما انا قلبي طيب والله وبعمل خير ربنا بيقف جنبي. والله يعني العجل مفيش، يعني دخلت كويس كان في بنزينة بعديها بشوية فمفيش، قال لي ايه ده يعني 5 مسامير في العجلتين وفي كده في الدنيا. قلت له 5، ما دام خمست يبقى الحمد لله، ما دام 5 يعني. فده اللي اخرني. يلا بقى نسمع حاجه بقى كده في الاول، يعني اول مهرجان كده معانا ونشهيص بقى شويه. وعمك وعم عمك، يلا بينا. فكركم بقى بطرق التواصل معايا 2 18 10 8 66، والاس ام اس على 1 99 9، والواتساب على 010 490 90 4. يلا بينا. وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. لا انا اقول لكم على حاجه، انا شغاله لكم دي، تعرفين الاغنيه دي عامله قد ايه استماع على السوشيال ميديا واليوتيوب، مكسره الدنيا. بس دي وانتم بتسمعوها لازم تعملوا كده راسكم يمين شويه وشمال شويه. يلا

الأغنية اللي جاية على طول. أنا عمك وعم عمك، تعال نسلم بسرعة كده يا مايكل. كل الكلام اللي انت قلته ده جميل جدا بس ما ينفعش اقوله على هوا. مساء الخير على وحش الراديو 90 90. امام مختار بن لادن بيمسي عليكي من محافظه بني سويف. اهلا يا بن لادن، ومسيلي على مليجي ومحمد ابو فؤاد، وعايزين نسمع اغنيه انا عمك وعم عمك. والله محضرها يا بن لادن، والله محضرها قبل ما تطلبوها. ميرسي حمدان على سلامتك يا ست الكل، اهلا وسهلا، بس اكتبوا اساميكم. مساء معطر بالفل والياسمين عليكي، الكلام الجميل. ثانك يو ثانك يو بجد، كله بالاغنيه. فكوا زي امام مختار، وحش الراديو اخوك يا عمرو هتهوت ابو نور الاهلاوي، قريه الدلجمون، كفر الزيات، كفر الزيات واللي منها اهلنا وحبايبنا. اهلا وسهلا، مساء العسل. مساء الورد عليكي يا اغلى ايمو، بمسي على اي حبيبتي وعيد ميلاد سعيد واحنا مع بعض. محمود ابو كنزي يا محمود، مساء العسل يا حوده. في كمان مسيلي على مايكل يا استاذه، مين بقى ده؟ ازيك ايمو، عامله ايه؟ احب اطمنك انه كان عندك حق لما قلتي لي الخميس اللي فات خافي على نفسك وعلى احمد، انا وهو سيبنا بعض يوم الجمعه اللي فاتت. يا اختي مين يا مين يا حبيبتي؟ مش قلت لك ما تنزليش الصوره؟ هو انا مش قلت مش طنتك قالت لك ما تنزليش الصوره غير لما توصلي وتخلصي الاجازه؟ سبتوا بعض ليه وقلبه مقسوم نصين؟ انا ما بحب الشكل، القلب ده قلبي بيوجعني. احمد فركش، يبقى النهارده عندنا احمد فركش. ماشي، طب قولي لي ايه اللي حصل، ابعتي لي تاني قولي لي ايه اللي حصل. طب يلا عشان عندنا بعد كده أدان فنلحق نسمع الاغنيه دي. يلا انا عمك وعم عمك، عسيلي وصاصه، ونرجع بقى بعد الأدان والاعلانات نتكلم بقى في كل حاجه عايزين نتكلم فيها النهارده الجمعه. كل اللي بيسمعني يقول لي بتسمعني منين ورايح فين، خارج واخد مراتك خطيبتك ولادك، قول لي اجازتك مقضيها فين النهارده، وعايز تسمع ايه تخليك تفكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في 8 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، وفي الجولة ذاتها وادي دجلة يتعادل سلبيا مع زد. أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. فريق ريال بيتيس وريال سوسيداد يلتقيان في 10 مساء بالجولة الثانية من الدوري الإسباني. محمد السيد وفريد عثمان يحملان علم مصر خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية. منتخب مصر لكرة السلة يكرر فوزه على تونس وديا في معسكر تركيا.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصر. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي. مودك
3: مظبوط ورايق، متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق، هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
4: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
5: حبيبي مش محتاج أي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار وإيه الأخبار؟ كلموني كده وليه بتسمعوني منين وعايزين تسمعوا إيه النهاردة. يعني عايزة أسمعكم حاجات لطيفة كده. امبارح كانت الحلقة حلوة، بنتحسد طول ما الحلقة حلوة والله العظيم. فعارفين الفيديو بتاع فيفي عبدو حسدوني. طيب خلينا نروح نقرأ شوية مسجز كده على الواتساب ومحضرة لكم حمادة هلال. بقى بحب الجدعانة الجدعانة. كنت عايزة أكلمكم في حاجة بس مش فاكرة كانت إيه، مش مهم. طيب ياسمين، والله يا أستاذة لقيته بيرن عليا وبيقولي مين اللي راح. قال لي خالتي إننا بنتكلم وبنحب بعض. قلت له مش أنا. قال لي أكيد حد يعرفك أنت قلتي له. وهو راح قال أنا مش عايز حوارات. قلت له خلاص براحتك. قال لي براحتي. ومن يوم الجمعة اللي فاتت ما رنش ولا حتى سأل فيا وعمل لي بلوك على الفيسبوك. أسكت؟ لا طبعا أعمل له أنا كمان بلوك على الواتساب. أنا ما حدش يعمل لي بلوك وأسكت له. عندك حق والله، عندك حق والله يا مايكل أحمد. فركش بس هو الخسران، أو فركش بس هو الخسران، مش أنا. أنا بقالي 8 سنين في هم ومشاكل والحمد لله ربنا بيعوض. إيه ده، هو أحمد بقاله 8 سنين وعادي كده؟ يعني الثمان سنين اتقفلت، هي النهاية اتقفلت ببلوك على الفيسبوك وانت عملتيه بلوك على الواتساب؟ ده عادي كده 8 سنين؟ يعني بلوكات دي مثلا دي علاقة اسبوع، الاسبوع الواحد اللي هو السبع ايام، لكن مش علاقة 8 سنين دي. يا جماعة الحب حصل له ايه وفي اللي بيحصل ده؟ السلام عليكم استاذة ايمان، عايزين نسمع الجديد بقى، والجديد يبقى سلطان القلوب. طمني على الحبايب وبهديها لكل حبايبي. معاك ام رحيم الاسماعيلية. دي سلطان القلوب. طمني على الحبايب ده لمين؟ جورج. كل مرة بيبعد بسنتين، ايه بيبعد سنتين ويرجع تاني، وشوية يبعد سنة ونرجع. اصبري بقى في المراجيح اللي انت بتكلميني فيها دي، استني كده هاتي كرسي كده وقعدي جنبي على جنب كده هروقلك. اصبري. ياسمين واحمد وخالة ياسمين، كل الناس دي مصيرهم عند طنط منى. انا مايكل يعني 8 سنين دي لوحدها رعب، خضتني دلوقتي. اصبري شوية، تعالي اقعدي كده شوية افكرلك هقولك ايه في الثمان سنين دول، تعبت اعصابي. مساء الفل استاذة ايمان، انا بعتلك امبارح من اسماعيلية علي الصعيدي، قلت لك عايز اسمع اغنيه خطر ومحدش رد عليا. كل سنه وانت طيبه بمولد النبي. وانت طيب. اغنيه خطر بتاعت مين؟ ماشي افهم، يعني قول لي اغنيه كذا مين اللي بيغنيها. الحمد لله على سلامتك استاذه ايمان، ربنا يستر عليك يا رب. المؤمن مصاب. والله اخوك يا عمرو هتهوت ابو نور الاهلاوي كفر الزيات. اهلا يا عموره. بن لادن، ده صوره بن لادن. تعال
2: مساء الخير يا ايمان. بلادن يا ايمي بيمس عليك من محافظة الجزيرة. كنت ازعل لو ما جيتيش الجمعة دي. مثل على عبد الله وعايزين نسمع حاجة الحكيم يا ايمي.
1: حاضر. عيني يا بلادن، عيني حاجة الحكيم، عناية الاتنين. طب في رسائل كتير. طيب رايحين فايد، انا واحمد جوزي وعايز اقوله اني بحبه قوي. يعني انت دلوقتي على طريق فايد، تخيلي. انا ما سمعتش كلمة فايد دي بقالي مثلا فوق 15 سنة. حلوه والله فايد، اسمع ان هي بلد حلوه والبحر هناك يجنن. طب والله حلو، ما دام انت كده ايه الحكايه رايقه وسفريه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلي بالسلامه انت واحمد. يعني عايزه اغنيه رايقه كده. طب اديني فرصه اجيب لك اغنيه فيها حب وحركات. بس اقول لك على حاجه، اكيد بتحبي رحمه محسن وبتاع و يعني وعلي الراديو بقى كده وشهياسي كده ونرقص. لا احنا رايحين فايد يا جدعان، يلا بينا حفله تنكريه بقى. اعملي لاحمد حفله جوه العربيه. يلا يا ابو حميد يا غالي.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفوك على الراديو 90 90، ومكملين لحد الساعة 9. احنا في أجازة ودايما بكون معاكم في الأجازة، فانجوي يا ولاد، يلا بينا ننبسط مدام احنا الاتنين مع بعضينا في الأجازة. طبعا انا قعدت ادور مين اللي بعت المسج، يعني حرام عليك يا منار، يعني خدتي مني مجهود عشان اطلع لفوق الرسائل واشوف النيك نيم مكتوب ايه على الواتساب، فلان في احمد عندنا كتير، فكده احمد هيتوه مننا ماما. ففي سعيده، وفي كان مين يا مايكل اللي هي لسه مفركشه، ياسمين، ففي دلوقتي منار. بس منار حلوه، منار حلوه، توصلي بالسلامه. طيب هقرا شويه رسائل كده، محضره لكم اغنيتين لحجيم. طيب الحكايه باظت. اغنيتين لحكيم جامدين اخر حاجه. الواد ده حلو سابق سنه، وبيني وبينك خطوه ونص، اختاروا انتوا بقى على حسب الموقف اللي انتوا عايشينه. طيب سريعا كده يلا بينا، ودعونا دعوه حلوه، ربنا يوصلكم بالف سلامه. والله بدعي لك يا بنتي، والله يا منار يا بنتي بدعي لك عشان انا عارفه اللي بيحصل. طيب مع الفويس بقى اللي انت هتبعتيها دي، عايزه زغروطه حلوه، كلمتين من احمد، عشان الناس تشوف قد انت مبسوطه على الطريق. طيب يلا بينا. هي بتسجل عموما، خلاص كفايه، انا قلت الفويس هم 9 ثواني كفايه، تعالي.
2: بجد احنا مبسوطين جدا ومبسوطين ان احنا معاكم، واحمد كمان مبسوطين،
1: ربنا يستر. طب يا حماد خلي بالك يا حبيب قلبي من منار، تبسطها وتدلعها وتجيب لها الفريسكا وتنزل تجيب لها كده اللي هي عايزاه، وتنزلوا السوق ها، ده مصيف الست تطلب، خلاص ده الكام يوم اللي بترتاح فيهم كل سنه. خلاص يا ابو حميد يا غالي، منار تطلب اللي هي عايزاه، احنا ما جبناش غير منار، الحمد لله الحمد لله مبسوطه. ماشي يا احمد، يلا طمنيني يا منار لو زعلك ابعتيلي على طول، انا ما بتوصاش. الو، انا بحبك قوي، نفسي اكلمك، ونفسي في رقم ضياء ومايكل ليه ان شاء الله. انا كمان خطيبي سابني، وكان مفروض يتقدم لي وما جاش، ما هو كلهم ما بيجوش، المشكله ان احنا بنستنى ما بيجوش. كله ما بيجيش. طيب ممكن تقولي لي اسمك ايه بقى؟ اكتب يا مايكل عندك حبيب، اكتب يا باب جنبي ياسمين، اسمك ايه بقى؟ طب هو هل برضو اسمه احمد ولا اسمه ايه؟ طيب حازم عبد العزيز من اسكندريه، والله يا ست الكل دعت لك عند الاذان ولما صليت المغرب، وربنا يسلمك ويكفيك شر الحاسدين. حازم ابو نور من اسكندريه، ربنا يخليك يا رب يا حازم، والله حبيبي، والله حبايبي كلكم، يا رب تبقى الدعوه من اسمتي ومن نصيبي. عمرو تسوي سواق تاكسي اسماعيليه، طبعا يا عموره، احلى اسماعيليه واحلى دراويش واحلى عمرو. مين اللي راكب معاك دلوقتي في التاكسي وفتح التكييف ولا منكد عليه؟ افتح التكييف يا بابا، الناس حرانه وطهقانه ومخنوقه، فمش ناقصين. زود الماء، زود الفيزيته شويه، بس قول لهم ازود، يعني اشغلوك التكييف بس نزود 20 جنيه 30 جنيه كده يعني. طب ما تقولوا بيضحك، لازم تسمع مصر كلها وتتحسدوا على حبكم. ثم عندنا احمد لسه ما فركش وده فال وحش. لا يا مايكل حرام عليك، يوصلوا بالسلامه وما يفركشوش يا رب. سلام عليكم استاذه ايمان، وحش الراديو، بحبك قوي، وحشتيني. بيرو من اسكندريه المعموره، بمس عليكم يا بيرو يا بيرو، الاسكندرانيه الجامدين قوي. يا مساء الروقان من اسماعيليه ابراهيم انور، وابراهيم بعت لي الفيديو اهو في العربيه. اسماعيليه اسماعيليه اسماعيليه، فين المانجا يا اولاد؟ حوده بندق، حاضر. ايميل جميله، بمسي عليكي مسا خاص وعلى مستمعينك اللزاز بزياده، احلى مسا، اسمع دلع بنات ايمن المصري. يا ايمون حاضر، زغروت زغروتي، فين زغروتي؟ اهي تعال، يلا دي بيرو من اسكندريه،
3: زغروت اهي.
1: يا بيرو يا بيرو يا بيرو، وانا بقول برضه ستات الاسكندرانيه جامدين اخر حاجه. طب يلا بينا بقى، بما ان اسكندريه واسماعيليه كلها مولعه معانا، فحكيم، وانا عارفه ان انتوا الاثنين بتحبوا حكيم، اسكندريه واسماعيليه، يلا بينا. الو

بصوا بقى، دي حاجة غريبة. يعني أنا عايز أعمل كده، أنا عايز أعمل كده، أه هو ده اللي أنا عايز أعمله. بيحصل حاجات غريبة النهاردة، بيني وبينك خطوة ونص. يلا بينا، احنا سنظل أقوياء وأذكياء وكل حاجة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جوليوس نريري المقام في تنزانيا ونفذه تحالف مصري يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع السد ومحطة جوليوس نريري للكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. المهندس أحمد سويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك أكد أن إنجاز مشروع سد جوليوس نريري يمثل علامة فارقة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الإفريقية، كما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات والشركات الوطنية المصرية على الساحتين القارية والدولية، معربا عن اعتزازه بنجاح التحالف الوفاء بهذا الالتزام التاريخي وتنفيذ واحد من أضخم مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية وفق أعلى المواصفات العالمية. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعلن الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول المعنية إلى الاطلاع بمسؤوليتهم واتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعا إلى سرعة إنهاء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، وقال الرئيس الإيراني إن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى استسلام طهران. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على منح شركة نيفرمينا للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجا وات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. ورياضيا، الزمالك يلتقي حاليا مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، وفي الجولة ذاتها تعادل وادي دجلة سلبيا مع زد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: لسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90. ويا رب كلنا كده نبقى فاكين. طبعا الخميس الجاي أجازة رسمي بمناسبة مولد النبوي الشريف. كل سنة وانتوا طيبين. يعني طبعا مش هبقى معاكم يوم الخميس بس هبقى معاكم يوم الجمعة. بس أول ما بسمع بقى وبشوف علب الحلويات المولد بنبسط قوي وبرجع لأيام زمان. تيجوا نرجع كده شوية لأيام زمان كده وإحنا صغيرين. يعني مثلا يعني أنا زمان وأنا صغيرة خالص كنت بحب جدا الملبل ده وأفضل أعك نفسي بقى وإيدي تلزق ويعني أسيب العلبة كلها وأمسك في ده. دلوقتي إيدي ما بتجيش عليه خالص. يعني دلوقتي أحب مثلا الحمصية. فأنتوا بتحبوا إيه من علبة المولد بقى؟ يعني كل واحد كده يقولي ذكرياته وهو صغير كان بيحب إيه ولما كبر بقى يحب إيه وإيه أكتر حاجة وذكرياتنا الحلوة مع اليوم ده. اليوم ده فيه عائلات كبيرة جدا مصريين بعاداتهم الحلوة. يعني دايما الأم بتلم كل العيلة وتعمل أكلة حلوة وغدوة حلوة كده. يقول لك بمناسبة إيه المولد. فكلموني عن ذكرياتكم كده في مولد النبي كده والذكريات الحلوة يعني. وكل سنة طبعا وانتوا طيبين ويا رب دايما كده موجودين وملمومين حوالين بعض ودايما معاكم الحبايب والصحاب. نروح للواتساب. أنا نوع حمدي بحبك قوي. اسمه شادي. احنا بنحب بعض من اكتر من 15 سنة. موضوع مش عارفة كبة ايه يعني. شادي ونوها. شادي ونوها اكتب عندك يا مايكل. شادي ونوها. مساء الفل يا استاذة ايمان مختار. عايزين نمسي على ابويا الحاج احمد حمدي ونمسي على محمد توتا وعمي رجب وعمي سيد وعبد الرحمن. نقول لهم متشكرين على السؤال. متشكرين على السؤال ده عتاب يعني ولا بجد يعني ساعات اللي هو طب يا عم متشكرين فتحس ان هو مش سؤال تحس انه عتاب. طيب
1: السلام عليكم. ازاي حضرتك عامله ايه؟ يا رب تكون بخير. منوره الدنيا ومنوره الراديو ومنوره كل وقت وكل زمان ومنوره الويك اند. احلى ويك اند وانت معانا والله. ربنا يديك الصحه ويبارك فيكي ويحفظك لينا يا رب.
0: يا روح
1: ودايما منوره الدنيا. انا بس عايزه اسال. انا عندي احنا بشتغل في قطاع المسرح وزاره الثقافه واحنا عندنا انا في العلاقات العامه احنا عندنا برنامج صيفي اسمه صيف قطاع المسرح. فبعت لحضرتك البرنامج يعني الجدول. ممكن هو مجاني وموجود في تحت دور الاوبرا عند مسرح الهناجر. يعني مش عارفه انا كنت حابه يعني انا بشوف اخبار ان اخبار وزاره الثقافه بتنزل عندكم في البرامج وبعض ال.
0: بصي انا اقول لك على حاجه. اسمك ايه بس الاول؟ الاستاذه بسنت بكر. بسنت دايما معاه اخبار المسرح والاوبرا وضيوف كلها قام ومقام يعني من المسرح ومن الاوبرا. فاعتقد ابعتي كل الداتا دي لبسنت وهي مهتمه جدا وبرنامجها قد المقام مهتم جدا بالمسرح والفن والفن الاصيل. فيعني اكيد لان انا سمعتها الحلقه اللي فاتت بتتكلم عن مهرجان الاوبرا وكل المهرجانات اللي بتحصل حتى في القلعه. هي بتتكلم عليها وبتدي كل التفاصيل. فاعتقد البرنامج الاصح ده قد المقام مع بسنت بكر. وبشكرك ان انت مهتمه ان تعرضي الفن ده وتظهريه. طيب احمد وياسمين تمت الفركشه بنجاح. احنا بقى الليسته بتاعتنا مايكل بقى. 2 احمد ومنار ربنا يبعد عنهم العين. ايوه. 3 رساله من مستمعه ما قالتش اسمها كانت جايه تنكد علينا بس ما خدتش فرصتها. مستمرين للساعه الثانيه بنفس مرارتنا. واضح ان اسم احمد هيعمل لنا مشاكل الفتره اللي جايه. وفي كمان اخر رساله تحويل الاستاذه بسنت بكر. ايوه كده. برافو عليك مركز يا مايك. طيب على الواتساب. ربنا يبارك لك يا احلى ايمان مختار في الدنيا. الف سلام عليك يا ايمي. تسلم لي يا رب. في كمان فويس. يا
2: السلام عليكم استاذه ايمان. مولانا الحسن عايز يمسي على اخويا مرقوعه واخويا ابو كرمه واخويا شحته واخويا احمد ابو حسن.
0: مهند. ماشي يا مهند. يلا ما احنا ما اتكلمناش عن الذكريات بقى. يعني ايه شويه نتكلم في الحاجات الحلوه بقى. حلاوه المولد بقى. ذكرياتنا ايه مع حلاوه المولد واكتر حاجه بتحبها من العلبه؟ عارفين علبه بتبقى كبيره جدا تلاقي فيه صنف واحد انت بتحبه من العلبه دي. في ناس بتحب الفوليه السمسميه الحمصيه الحاجات الحلوه دي. يلا بينا بقى نسمع يا بوسي كده شويه شهيصه ونرجع نكمل كلامنا مع الذكريات. والاغنيه دي بقى ايه ضمنيا كده مش طيبه، اغنيه شريره لكل اللي فركشوا. دي اغنيه للمفركشين اللي معايا النهارده.

0: مايكل اول واحد اتكلم في الذكريات قال لك كنت زمان باكل الحصان يا استاذه. تعرفين فعلا زمان كانت العروسه والحصان معموله من الحلاوه، فكنا واحنا صغيرين بناكلها. كنا غراب قوي، محدش قال لنا ما تاكلوش العرايس.
1: مع الاشبال ما نتعاملش عشان احنا ولاد رزق.

طب اقول لك يلا بينا. هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على راديو 90 90، وانت دلوقتي بتسمع امام مختار وكله بالاغنيه.

عايزين نطمن على احمد ومنار. نداء نداء لاحمد ومنار، اخباركم ايه واخبار طريق فايد ايه؟ الدنيا حلوه؟ توصلوا بالف سلامه. ابعتي لي كده مشهيصه معانا ولا ايه الدنيا؟ يلا بينا بقى شويه مهرجانات.

0: وفي الاخر ما ينفعش
1: عملنا كتير وفي الاخر ما ينفعش
2: شفت العذاب.
3: على الواتساب علي ويكا بعت لي صوره اللي هو فعلا القرص الابيض ده اللي بيبقى جواه الحمصيه ده. هو بعت لي الصوره وبيقول لي اسوأ حاجه اتعملت بعد اكل مال اليتيم. انت فعلا فكرتني بالقرص ده، كان ناشف جدا يعني، كان بيكسر السنان وكنت بحبه برضو القرص الغريب ده. ما انا لازم واحد يروح لاقي حاجه غريبه. فعايز اسمع الشفيقه من ما احلى مسا عليك يا ويكا. وايوه كده ابتدوا اشتركوا بقى في الموضوع. حلاوه المولد، ايه اكتر ذكرياتنا مع علبه حلاوه المولد، وايه اكتر حاجه كنا بنحبها جوه العلبه؟ بس الصوره تجنن بصراحه. طيب بما ان المناسبات لما بتيجي المناسبات العائليه دايما بنفتكر خالي ما جابلناش، عمي ما سالش علينا، يعني عارف الحاجات دي. فانا محضره لكم بقى بعد عصام صاصه رضا البحراوي ناس مني ومن دمي، تروح جايبين كل الذكريات حطينا قدام عينينا على الترابيزه ونغني بقى ناس مني وفين خالي وفين عمي وكل الحاجات الحلوه دي.

0: طيب اتكلمي شوية وقليلي الأغاني. الله، يعني انتوا عايزين نتكلم أكتر؟ يعني أنا قلت الأغاني أكتر كده، المذيع الشاطر يشغل أغاني أكتر ما يتكلم. طيب نرجع لذكريات مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتوا طيبين. أنا افتكرت حاجة دلوقتي لما ويكا بعت لي القرص الأبيض ده اللي هو الناشف ده. انتوا عارفين برضو، نرجع لذكرياتي مع الملبن. عامة أنا كنت بقول ملبن يعني باللام، فهو المفروض بالنون، ما علينا مش دي قصة. أنا بقى كان معايا صراع قوي مع الخيط اللي جوه الملبن. يعني كنت طول الوقت وأنا صغيرة عايزة أعرف الخيط ده حاطينه في الملبن ليه، وأفضل أكل اللي حواليه واللي فوقيه واللي تحتيه ولغاية ما يوصل الخيط في إيدي. بس هو كان في صراع فكري مع الخيط اللي جوه الملبن. يعني طب وليه يعملوه بالخيط؟ طب ما يشيلوه من الخيط ويعملوه في علبة. يعني كان دايما شغلني أفكار غريبة عن الملبن والخيط اللي جوه الملبن. فمين زي يعني مين كان دايما طول الوقت شغل موضوع الخيط ده؟ يعني الحمل اللي جوه الملبن ده، يعني لغاية دلوقتي بيعملوه بالخيط برضو. فاحنا دلوقتي معانا القرص الابيض ده، يعني ولغاية دلوقتي انا متعقدة منه، يعني ما بقتش اجي جنبه خالص في علبة المولد يعني. لكن رحت للحمصية اكتر، بتبقى اقل النشوفية وبتتكسر بسرعة. وبدل عظمك يا رضا يا سنينك يا رضا. طيب يلا انا فاتحة اهو، فاتحة الواتساب، يلا نحكي ذكرياتنا الحلوة. طيب بيقول لي اغاني تساعد على صلة الرحم، او نسمعك برضو، او غني هنسمعك برضو. لا اغني ايه يا راجل، لا ما ينفعش. طيب رسالة كبيرة قوي ليه كده. خالد احمد احمد حكومة، ايه مش فاهمة، انا وهو بنحب بعض من 8 سنين، طب عرفنا، واحب اقول لها كل سنة وانت طيبة يا احلام، احب امسي لحنان العجري ام حمص، اقول لها حبيبتي وقلبي ربنا خليكي ليا يا اجمل صاحبة حنان. خلاص كفاية حنان، يعني كفاية اسمها. زعلانة مني ولا ايه؟ ليه مين زعلانة مني؟ احلى مسا عليك من الدرب الاحمر ورشة محمد جلال. ولا زعلانة ولا حاجة.
1: احلى مسا عليك يا استاذ امام مختار وحاج محمد جلال، بمسا عليك بقول لك اغنية تيتا البحر امبارح كانت جميلة على ذوقك، والنهاردة اسمع حاجة حلوة على ذوقك.
0: حبيبي حبيبي اهو، مش زعلانة ولا حاجة. بن لادن بن لادن، الحصان الحلاوة يا ايمو فاكراه؟ ايوه، يعني انا كبنت كانوا بيجيبوا لي العروسة، ولما واخواتي الولاد كانوا يجيبوا لهم الحصان. بس انا برضو دي تعالى فكرتني بالله، زي ما كان شاغلني الفتلة اللي جوه الملبل دي، ملبن بقى ملبل، المهم يعني الملبن ماشي. كان شغلاني الفتلة دي برضو، كان شاغلني العروسة، يعني كانت بتبقى عروسة حلوة كده ولابسة وبتاع، وبعدين افضل اكل في العروسه شايفاها حلاوه برضو، كان في شويه عتها كده غريب. وتفضل بقى العروسه حولت كده وتلاقيها برجل ورجل بعد ما ناكل حته منها، وكانت تلزق بقى في الاخر. فالمهم كانت العروسه بتتشوه تماما يعني. طب ليه كانوا يعملوها من الحلاوه؟ يعني ليه دايما العروسه تعمل من الحلاوه؟ ما كانوا هو دلوقتي بقى يعملوا عرايس عاديه تتحط بقى عادي.

بمناسبة المولد النبوي الشريف، أنا فتحي. آه يا فتحي، كل سنة وأنت طيب يا فتحي، تسلم لي يا رب. ذكرياتكو إيه مع حلاوة المولد؟ كان مرات أخويا إيه دي؟ يعني مش فاهمة حاجة، مش بقبل بابا كان معايا أجيب، ولا مرات أخويا وأختي بتمشي، معرفش معرفش. ما عنديش سند في حياتي، يعني انتوا الكلام كله متركب غلط، المفروض حياتي مش حياته. يعني من ساعتها انا مقطعاهم اخواتي كلهم، وانتي كبه كلهن بالنون، فما علينا. اتمنى تدعولي من قلبكم وباقي اسبوع. طيب، في مشاكل في الرسالة، بس يعني لو تكتبيها صغيرة وصح والله العظيم ابقى شاكرة جدا. يكونش الحبل اللي في الملبل ده عمل يعني كان في مشاكل في علبة الحلاوة، يعني ان انت بتجري مع الحصان وبتاكله، والنمل ما اعرفش بيعمل ايه، والقرص الناشف، يعني كان في مزاولة جوه علبة المولد يعني. يلا بقى نسمع رضا البحراوي، ناس مني ومن دمي. اهي مش عارفة ليه في مشاكل النهاردة، اهي يلا بينا ناس مني ومن دمي، ونبتدي بقى نفتكر كل اللي ما سألوش علينا في العيلة، واللي ما جابلناش علبة الحلاوة، واللي كان حقي، والحاجات دي محدش فيهم شال همي بس هنسمعها واحنا فاكين برضه، احنا تمام، مش حاجة تشغلنا. ايوه محدش كان خيره عليا.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: صدأتك الجارية في مستشفى 57 357.

0: يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

يعني النهار بيروح مننا، الوقت بيجري معاكوا هوا. لسه بتسمعوا كله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم ايمان مختار، وكل سنه وانتم طيبين. وذكرياتنا ايه مع علبه الحلاوه، علبه حلاوه مولد النبي. كلام كتير حلو. لكل واحد مش بيكلم خاله اللي واكل ورث امه، قوم كلمه وفك باغنيه رضا البحراوي وسمعها له، اللي هو فين خالي وفين عمي، عايزين مشاكل ورث بقى، كفايه بقى مشاكل، بقى كفايه مشاكل. في كمان على الواتساب، انا ببقى مبسوط لما اكون معاك اليومين دول بستناهم، بس باقي الاسبوع عايز اغنيه حبيبي يا عيني وشيك شك شك، دي قصه كبيره بس محتاجه بقى ايه يعني احضرها الاسبوع اللي جاي. طيب السلام عليكم، تحياتي ليك يا ايمو، معاكي جدو من اسماعيليه، وعايز ابارك لارسان المزاريط عماد العمده وميدو الاسطوره، وبقول لهم الف مبروك للجواز، الف مليون مبروك. استاذه ايمان، ايوه احلى مسا عليك يا وحش الراديو يا استاذه ايمان، مسيلي على كرم جلال الدرب الاحمر. انا بمسي على كل حبايبي من الدرب الاحمر والحسين وخان الخليلي وكل المناطق الشعبيه الجميله. في كمان العروسه الحلاوه يا ايمان، والله كنت بحتفظ بيها من السنه للسنه. ليه الليسي مختفي من حلقه النهارده؟ يا سلام، ليه انا مشغله الليسي من شويه؟ دي دماغه تانية وفي حته تانية، ايه فين الاختفاء؟ ليه الظلم ده؟ انا ماليش صحاب خالص، كان ناس بتتغير، كان في ناس بيتغير مني وبتغير مني والحمد لله. لا، ما الغيره دي موجوده طول الوقت، الغيره دي موجوده في حياتنا طول الوقت. مساء الخير والسعاده، ازيك يا استاذه ايمان، مسيلي عليكي وعلى كل مذيعين راديو 90 90، وعايز اسمع يا ياسر رماح، مين اللي يعدينا، مين اللي يعدينا؟ اكيد محمد ابراهيم حداي القبه، وبعت لي علبه حلاوه المولد. كل سنه وانت طيب يا محمد، وحلوه العلبه دي. فكرتني بقى بالصوره دي، كان في بقى ايه جوزه الهند كده طريه. كان في، متهيألي كنت انا الوحيده اللي باكلها في البيت كله، يعني جوز هندي كده طريه كده غريبه، بس يعني كانت برضو ايه بحبها مع الملبن مع الخيط. امتى بقى البرنامج الجديد؟ قول لنا اي معلومه، بلاش تسيبونا لفضولنا. اول 9 ان شاء الله يا مايكل، ان شاء الله باذن الله، المفروض 5 9، فان شاء الله الخريطه الجديده هتنزل وهتسمعوا التتر والبرومو، وان شاء الله برنامج يكسر الدنيا كالعاده، احنا بننزل نكسر بس. وهيكون انا ان شاء الله وزميلي حسام رضا، هنبقى دي وحلو ان شاء الله، تشوفوا برنامج يليق بيكو يعني. طيب بما انك انت طلبت محمود الليسي، يلا بينا النص التاني، يلا بينا.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.
1: وبسرعة جدا جدا خلصت حلقتنا النهاردة. بجد هتوحشوني قوي قوي من دلوقتي للأسبوع اللي جاي، الخميس اللي جاي أجازة. كل سنة وانتوا طيبين، بمناسبة مولد النبوي الشريف. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما متجمعين مع حبايبكم ومع أهلكم، فانبسطوا. واللي بيسمعني دلوقتي، لو ليك أخت منفصلة هات لها علبة الحلاوة وروح واسأل عليها وعلى أولادها. لو ليك خالة عم قاعدة لوحديها، المهم يعني لازم يبقى فيه الونس الأنيس، الونس يعني ما نسيبش حد في العيلة لوحده. نعمل عزومة ونلم كل الناس، العمة والخالة والخال. فيعني صلة الرحم يا جماعة، صلة الرحم. المناسبات دي بتفكرنا ان احنا نلم بعض والعيلة، ونقول لبعض كل سنة وانتوا طيبين. وخصوصا ونحط 20 خط جنب كل راجل بيسمعني دلوقتي. لو انت منفصل، مراتك ام ولادك تروح تجيب علبة الحلاوة وتروح تسأل عليها وتروح تديهم علبة الحلاوة وتشوف ولادك وتحن على أم ولادك، لأن دي الست اللي بتربي ولادك، الست اللي بتضحي وشقيانة على ولادك، فمن حقها تسمع كلمتين حلوين. روح قول لها كل سنة وانت طيبة وهتلاقي علبة الحلاوة، شوف هي محتاجة ايه. أختك قاعدة لوحدها بولادها، روح اسأل عليها. يعني أتمنى يعني أكون بقول كلمة خير أخد عليها ثواب إن شاء الله. أشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله، وأسيبكم مع روقان. وهابي ويك أند لكل اللي سمعوني من أول دقيقة لآخر دقيقة. كنت معاكم إيمان مختار، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90. هابي ويك أند.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جاليوس ناريري المقام في تنزانيا ونفذه تحالف مصري يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جاليوس ناريري الكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لسد ومحطة كهرباء جاليوس ناريري الذي يمثل أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ما تحقق يدعو للفخر نظرا لأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم نفذه تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب وسويد إلكتريك باستثمارات تبلغ نحو 2.9 مليار دولار. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلن الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول المعنية إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعا إلى سرعة إنهاء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة. وقال الرئيس الإيراني إن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا، مضيفا أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة على بند واحد يشير إلى استسلام طهران. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على منح شركة نيفرمينا للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. ورياضيا، الزمالك يلتقي حاليا مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي الجولة ذاتها تعادل وادي دجلة سلبيا مع زد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: في الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويعزون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يواجه الاتحاد السكندري حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، وفي الجولة ذاتها وادي دجلة يتعادل سلبيا مع زد. أرسنال يستضيف كوفنتري سيتي في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. فريق ريال بيتيس وريال سوسيداد يلتقيان في 10 مساء بالجولة الثانية من الدوري الإسباني. محمد السيد وفريد عثمان يحملان علم مصر خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تورونو الإيطالية. منتخب مصر لكرة السلة يكرر فوزه على تونس وديا في معسكر تركيا. وأخيرا منتخب مصر لسيدات الطائرة الشاطئية يصعد لنصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على موزمبيق.
0: صوت الملعب. صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مودك مظبوط ورايق متعكنن وانت سايق، هات من وقتك دقايق هنقول السكة ازاي.
0: الفنان بيومي فؤاد.
2: انا اسمي نجم من العيلة المالكة في كوكب المريخ.
0: في رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
3: حبيبي مش محتاج اي مساعدة.
0: يوم الحد من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع سد جاليوس ناريري المقام في تنزانيا ونفذه تحالف مصري تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان رئيس مجلس الوزراء قد توجه إلى تنزانيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة جاليوس ناريري الكهرومائية الذي يشكل نموذجا لقوة مصر الناعمة في قارة إفريقيا. وزيرة الإسكان راندا المنشاوي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لسد ومحطة كهرباء جاليوس ناريري الذي يمثل أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون بين مصر وشقائها في القارة الإفريقية. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ما تحقق يدعو للفخر نظرا لأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم نفذه تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك باستثمارات تبلغ نحو 2.9 مليار دولار. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أعربوا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلن الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت لتخزين شحنات عسكرية وزورق دورية أوكرانية في ميناءي يوجني وتشيرنومورسك. يأتي ذلك في إطار مواصلة القوات الروسية للبنية التحتية للموانئ والسفن البحرية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على منح شركة نيفرمينا للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لمحطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. ورياضيا، الزمالك تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حاجه معلش
1: يا تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. برنامجنا دايما معاكم كل الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما تعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. رجعت الحياة من تاني لملاعب كرة القدم، رجعت الإثارة، رجعت المتعة، والبطولات في كل مكان بدأت وخلاص. ده يعني رجعت الكرة، كرة القدم، بعد التوقف الدولي الطويل اللي كان فيه بطولة كأس العالم 2026، وبدأت البطولات من جديد في كل مكان في العالم. بدأ النهاردة الدوري المصري، البطولة المحببة لعشاق كرة القدم المصرية. وادي دجلة تعادل سلبي مع زد، والزمالك والاتحاد السكندري برضو تعادل سلبي، وابو قير للاسمده الوافد الجديد للدوري المصري بيفوز 1-0 على البنك الاهلي. طيب ده مش موضوعنا، لكن موضوعنا هو الكوره العالميه، واحنا بنتكلم دلوقتي كده مع بدايه حلقه النهارده من ملوك الكوره. بدا الدوري الاقوى والدوري الامتع في العالم كله، الدوري الانجليزي. ارسنال حامل اللقب، بطل الموسم الماضي في مواجهه كوفنتري سيتي الصاعد حديثا للدوري الانجليزي. كوفنتري سيتي بيقود تدريبيا واحد من اللعيبه اللي احنا كنا بنحبها في كره القدم، وخصوصا في تشيلسي مع المنتخب الانجليزي كمان، فرانك لامبرد. ارسنال في مواجهه كوفنتري سيتي، والمباراه بدات الساعه 10 بالظبط مع بدايه برنامجنا، يعني فات منها 10 دقائق ولحد دلوقتي لسه التعادل السلبي. طيب مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال وجماهير الارسنال للسنه دي بتقول له دي فرصة حقيقية قدامك ان انت تثبت ان مشروعك ناجح بنسبة 100%. فزت بلقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي ووصلت لنهائي دوري ابطال اوروبا، الموسم ده بقى علشان تثبت احقيتك وقدرتك على قيادة المدفعجية نادي الارسنال. ليه بيكلموه تحديدا ومركزين معاه هذا الموسم؟ لان كان بيبقى فيه قدامه عقبات صعبة جدا، أولهم وأهمهم على الإطلاق بيب جوارديولا اللي فضل أكتر من 9 مواسم هو عقبة جديدة جدا أمام كل من يطمح بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كان بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي دايما منافس قوي وعنيد جدا، فالموسم ده مفيش بيب جوارديولا، مفيش كمان أسطورتنا محمد صلاح مع ليفربول اللي كانوا دايما طوال برضو 9 مواسم سابقة رقم مهم جدا في معادلة الدوري الإنجليزي. فبيقولوا له يا أرتيتا أنت السنة دي العقبات الصعبة اللي كانت أمامك كل موسم مش موجودة، سواء جوارديولا أو صلاح. عندك السنة دي ديزيربي مع توتنهام، عندك إنزو ماريسكا مع السيتي، عندك تشابي ألونسو مع تشيلسي، لكن في نفس الوقت كل دول مش هيجوا في قوة وقدرة السيتي مع جوارديولا ويورجن كلوب مع صلاح في المواسم طبعا الأسطورية اللي قدموها مع ليفربول. فهنشوف ونتابع ونعرف مع بعض كده، مع بعض في ملوك الكورة مع الموسم الجديد. كل سنة وانتم طيبين، واحنا دايما الدوري الانجليزي في مقدمة متابعتنا. طبعا احنا بنتابع الدوريات الكبرى، بنتابع دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، كل البطولات العالمية الممكنة بنتابعها في ملوك الكورة، لكن دايما الدوري الانجليزي بيأتي في المقدمة لان هو باتفاق الجميع البطولة الامتع واللي مليانة اثارة، والمباريات اغلبها بيكون عظيمة جدا جدا جدا. طيب ارسنال كوفنتري سيتي، مباراة الافتتاح بتتلعب دلوقتي، بكل تأكيد هتابعها معاك بكل تفاصيلها. احنا هنبقى مع بعض كده لحد الساعة 11، فهنتابع تقريبا الشوط الاول مع بعض، نتكلم عن التشكيل ونتكلم على كل ما يمكن أن نتابعه في مباراة أرسنال مع كوفنتري سيتي. طيب أهم خبر من إنجلترا معانا هيكون بخصوص نجمنا عمر مرموش. ليه؟ لأن وسائل الإعلام كلها بتتكلم أن عمر مرموش أصبح قريبا جدا جدا من الانتقال من مانشستر سيتي إلى نادي توتنهام. هيبقى ثالث لاعب مصري يحترف في هذا النادي توتنهام، طبعا بعد العالمي احمد حسام ميدو وكمان حسام غالي، الاثنين كانوا ارتدوا قميص نادي توتنهام، ومرموش هيكون ثالث لاعب مصري ينتقل لهذا النادي. تعال اقول لك كده سريعا، الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو طبعا المتخصص في الانتقالات قال لك برايي عمر مرموش سيكون لاعبا لتوتنهام،
الاتفاق مع مانشستر سيتي قريب جدا جدا، فقط تفاصيل صغيرة متبقية. ده مثلا فابريزيو رومانو. الصحافة في انجلترا بيقولوا لك خلاص عمر مرموش توصل الى اتفاق شفهي مع توتنهام هوتسبير للتعاقد معهم خلال الساعات القليلة المقبلة. بيقول لك ديزيربي المدير الفني لتوتنهام تواصل شخصيا مع عمر مرموش واقنعه بالمشروع وقال له ان احنا هننافس هذا الموسم على لقب الدوري الانجليزي وانت هتكون واحد من اهم تفاصيل هذا المشروع. ويقال في هذا التقرير برضو ان عمر مرموش كان جاي له عرض ضخم جدا من دوري روشن السعودي، لكن الاقرب حاليا هو تعاقد توتنهام مع نجمنا عمر مرموش. انزو ماريسكا في المؤتمر الصحفي النهاردة ليلة مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث في الجولة الاولى من الدوري الانجليزي اتسأل، هو خلاص سافينيو الجناح البرازيلي راح توتنهام ومتبقي مرموش، هي صفقة واحدة كده دخل فيها توتنهام مع السيتي من اجل التعاقد مع سافينيو وعمر مرموش. فسألوا ماريسكا في المؤتمر الصحفي قال لهم سافينيو طلب الرحيل منذ اليوم الاول، من اول ما انا جيت هو طلب الرحيل عشان ياخد فرصة في المشاركة، اما مرموش فلم يطلب الرحيل منذ اليوم الاول، لكن هل هو طلب الرحيل الان؟ ده صحفي سأل ماريسكا، ماريسكا قال لهم ليس بعد وسنرى ماذا سيحدث. ساب الموضوع مفتوح على اساس ان المفاوضات ممكن تروح وتيجي خلال الساعات القليلة المتبقية، لكن الأقرب على عهدة وسائل الإعلام الإنجليزية وفابريزيو رومانو إن إحنا ممكن بكرة بعده بالكتير نشوف عمر مرموش لاعبا في نادي توتنهام الإنجليزي. وإحنا بنتكلم كده أول أهداف الدوري الإنجليزي بيحرز الآن من كاي هافرتس مهاجم الأرسنال، ويتقدم الأرسنال 1-0 أول هدف في موسم 2026-2027 للدوري الإنجليزي، يحرز الآن في الدقيقة 15. الأرسنال متقدم على كوفنتري سيتي 1-0، كاي هافرتس هو اللي أحرز الهدف 1-0 للأرسنال. ويا فرحة جماهير الأرسنال، عايزينها بدري بدري جماهير الأرسنال يخلصوها وسلسلة فوز متواصل ويقربوا من الدوري ويحتفظوا بيه مرة كمان. وزي ما كنت بقولك من لحظات بيقولوا لأرتيتا هي دي فرصتك الحقيقية ان انت تحتفظ بلقب الدوري الانجليزي. طيب سؤالنا ليكوا النهاردة اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، انا معايا اخبار كتيرة جدا عن حمزة عبد الكريم، عن طبعا تفاصيل الدوري الانجليزي والمباريات اللي هتتلعب بكرة وبعده، وكمان الدوري الاسباني اللي انطلق خلاص الاسبوع اللي فات، ومعايا اخبار عن الصفقة اللي اوروبا كلها بتتكلم عنها، جوليان الفاريز لاعب اتلتيكو مدريد اللي شوية يقولك رايح الارسنال شوية يقولك رايح برشلونة. معايا اخبار برضو عنها اتكلمك عنها كده برضو على مدار الحلقة. لكن السؤال اللي انا عايز ادردش معاك فيه واحنا بنتكلم في موضوعاتنا واخبارنا، بمناسبة ان احنا النهاردة الحلقة بتيجي مع انطلاقة الدوري الانجليزي، فعايز اسألك ونرجع للتوقعات دي الصيف اللي جاي ان شاء الله مع بعض، ونقول توقعاتكم لبطل الدوري الانجليزي هذا الموسم. هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، او شاركني كمان على رقم الواتساب 010-400-9090-4، وان شاء الله مع بعض هنقرأ كل تعليقاتكم وزي ما اتفقنا نرجع لها الصيف اللي جاي ونشوف مين توقع صح، مين قال أرسنال، مين قال تشيلسي، مين قال مانشستر سيتي، مين قال اليونايتد، مين قال ليفربول، وهكذا هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكم على مدار الحلقة. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. احنا دايما معاكم جمعة وسبت الساعة 10 بالليل، وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. قبل بقى ما نطلع للفاصل ونروح يعني ايه لكل تفاصيل بقى الدوريات والمباريات والمتابعات اللي هتكون معانا والاخبار، عايز اقول لك خبر بخصوص كأس العالم مونديال 2026 والعقوبات اللي صدرت النهاردة على المنتخب الارجنتيني. لو تفتكروا الحلقة اللي كانت هنا في ملوك الكورة بعد نهائي كأس العالم ما بين الارجنتين واسبانيا، ووصفنا وقتها باريديس لاعب خط وسط المنتخب الارجنتيني بالبلطجي ان هو كان المنظر مؤسف جدا بعد نهاية المباراة. فالفيفا النهاردة اصدرت العقوبة على باريديس بالايقاف لمدة 10 مباريات،
باعتباره الأكثر عنفا في مونديال 2026 باريس. ومولينا الراجل الباك اليمين تم إيقافه 7 مباريات، اعتدى على رودري دون مبرر زي ما بيقول كده الفيفا. بعد نهاية المباراة برضو راح اعتدى على رودري أحسن لاعب في المونديال، تم إيقاف مولينا 7 مباريات. المادة تم إيقافه 1 مباراة لأن هو برضو اشتبك مع جافي بعد نهاية المباراة، وشفنا الصور انتشرت جدا جدا. أوالا تم إيقافه 3 مباريات، وجه بيقول لك وجه لكمة إلى رأس داني أولمو بعد نهاية المباراة. برضو جافي تعرض لعقوبة، لاعب المنتخب الأسباني، عقوبة الإيقاف 1 مباراة، وده اللاعب الوحيد اللي من المنتخب الأسباني اللي تعرض لعقوبة. احنا برضو خلال الفترة اللي جاية، يعني برضو قبل ما اسيب الخبر، في مع عقوبات الإيقاف في عقوبات مالية كبيرة جدا على المنتخب الأرجنتيني وعلى لاعبته وعلى الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني. احنا كمنتخب مصري برضو عندنا الفترة اللي جاية في الموضوع ده تفاصيل كتيرة، زي ما كنا متابعين كده بخصوص طبعا العميد الكابتن حسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن وزيكو، التصريحات اللي قالها بعد نهاية مباراة الأرجنتين، اتظلمنا ظلم بين وهكذا. فمن المحتمل ان احنا نشوف برضو ممكن عقوبات، الا اذا قدرنا نرد ونقول تفاصيل الكابتن حسام. في اعتقادي الشخصي ان هي بخصوص تصريحاته في المؤتمر الصحفي عن القضية الفلسطينية، وهيكون شرف كبير جدا للكابتن العميد حسام حسن لو تم ايقافه على هذه التصريحات الخاصة باخواتنا في غزة. زي ما قلنا بعدها بعد نهاية كأس العالم احنا كنا مشرفين داخل الملعب وخارج الملعب كمان. طيب يلا نبدأ حلقة النهاردة بعد الفاصل على طول على بقى تفاصيل دوري انجليزي واخبار ومتابعات كتيرة جدا معانا في ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ حلقة النهاردة.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

هيكون موجود حتى لو على دكة الاحتياط وينزل الشوط الثاني، لكن وجود مهاجم ممكن يخلي حمزة في الترتيب الثالث بعد المهاجم اللي هيجي ده يتعاقد معاه برشلونة، وبعدها هانز فليك يبص على رافينيا أو أنتوني جوردون في مركز المهاجم، وبعد كده يبص على حمزة عبد الكريم. فالأمور كلها اللي بتحصل دلوقتي، تعال نروح كده على موضوع ألفاريز، الأمور كلها رايحة في اتجاه أو في سكة إن برشلونة بتتصعب عليه قصة إن هو يتعاقد مع جوليان ألفاريز. هل في مهاجم تاني في حسبانهم أو بيفكروا فيه؟ ده ما يعني مش معروفة دلوقتي، ومفيش أسماء متوقعة إن برشلونة بيتفاوض معاها غير جوليان ألفاريز، الصفقة اللي كل أوروبا بتتكلم عنها خلال الأيام اللي فاتت كلها. نادي أتلتيكو مدريد طلع النهاردة ووجه تحذير حاسم جدا بشأن مستقبل الأرجنتيني جوليانو ألفاريز مهاجم الفريق، وصحيفة ذا سن الإنجليزية نقلت التصريحات دي، تصريحات ميجل أنخل الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، أكد في التصريحات لصحيفة ذا سن، قال إن النادي نادي أتلتيكو مدريد متمسك باستمرار ألفاريز، وشدد على أن اللاعب يمثل عنصرا أساسيا في مشروع الفريق خلال الفترة المقبلة، وقال هنساعد ألفاريز وهنتواصل معاه وهنواصل الاهتمام به حتى يتمكن من تقديم كل إمكانياته، لأننا نحتاج لمواصلة المنافسة بين كبار أوروبا، يعني هنافس على الدوري الأسباني

برشلونة عنده أول مباراة في الدوري الأسباني، المباراة المهمة جدا في الجولة الأولى أمام نادي ليتشي. عفوا هو مش هيلعب بكرة، هيلعب يوم الحد. ريال مدريد اللي هيلعب السبت بكرة الساعة 10:30 مساء، هيلعب ريال مدريد أمام إسبانيول في الظهور الأول لجوزيه مورينيو مع النادي الملكي بالصفقات الجديدة كلها. يوم الحد بقى إن شاء الله ليتشي مع برشلونة، المباراة برضو هتكون الساعة 10:30 بالليل. ودي اللي انا اعتقد اللي بنسبه كبيره جدا باذن الله حمزه عبد الكريم هيكون في قائمه برشلونه في الجوله الاولى من الدوري الاسباني، وليه لا باذن الله ربنا يكرمه ويحرز ويكون ليه مساهمات باذن الله تكون حاجه عظيمه وتاريخيه جدا لحمزه ولكره القدم المصريه باذن الله. طيب ده كلامنا عن حمزه. عايزه قبل ما اطلع للفاصل كلمتين كده بسرعه عن اسطورتنا الاسطوره الذهبيه نجمنا محمد صلاح. امبارح تابعنا على قنوات اون سبورت مباراة ترابزون سبور التركي امام فرانك فاروش المجري، المباراة في الدور التمهيدي للدوري الاوروبي. المباراة كانت في تركيا والفريق المجري فاز 1-0. مباراة العودة الخميس اللي جاي ان شاء الله برضو هنكون سعداء جدا ان احنا هنتفرج عليها ان شاء الله على قنوات اون سبورت ونتابع نجمنا محمد صلاح. لكن انا شفت على السوشيال ميديا ناس كتير جدا بتنتقد قصة ان صلاح راح تعاقد مع نادي ترابزونسبور التركي، وانا زيكو انا بس انا مش هنتقد، انا بتكلم في ان فعلا الفريق ضعيف جدا، الفريق محتاج تدعيمات، محتاج عناصر قوية. صلاح تقريبا الوحيد اللي في الفرقة اللي ليه لمسات مهمة جدا في الملعب، بقية الفريق عناصر تفتقد الخبرة، عناصر لا عناصر ما تجيبش دوري خالص ولا تتأهل من الدور التمهيدي للدوري الأوروبي. وبنسبة كبيرة ترابزون سبور خلاص هو تقريبا هيخرج من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي. الفريق المجري متمكن متمرس كمان، شفناه امبارح فاز 1-0 بكل هدوء في تركيا ووسط الجماهير التركية، ففي المجر بكل تأكيد برضو ممكن يتعادل أو يفوز ويخرج ترابزون سبور من الدور التمهيدي للدوري الأوروبي. أنا مش هنتقد زي الناس اللي انتقدت قصة تعاقد صلاح مع النادي التركي، لكن عايز اقول ان قصته هو اللي كتبها بايده، هو اللي بدأها من تحت الصفر. نجمنا واسطورتنا محمد صلاح بدأها من زمان قوي واجتهد فيها من بازل السويسري الى ايطاليا لانجلترا، ورحلة كانت يعني كان فيها بعض التعثر مع تشيلسي، وبعد كده يرجع يبدأ من الاول في ايطاليا وصولا الى ليفربول علشان يحقق المجد في قمته. قمة المجد كلها حققها مع ليفربول في 9 مواسم كان يعني فيهم كسر كل أرقام الأساطير الكرة في إنجلترا وفي العالم كله. فهو الأدرى بقصته، هو اللي كتبها، هو اللي بدأها من تحت الصفر. فواضح جدا إن ده قرار صلاح وهو يعني راضي جدا بيه وهو مقتنع بيه وهو اللي قرره. فاحنا ما نقدرش ننتقد واحد وصل لقمة المجد في قراره. في النهاية خالص هو مستمتع بيه، هو اللي هيكمل، هو اللي هيجتهد، هو حاطط قدام نفسه تحدي مع ناديه التركي. احنا ما علينا غير ان احنا ندعمه ونشجعه، لكن احنا شايفين الفريق ضعيف، خلاص احنا هنتفرج وهندعم صلاح، هو ده بالنسبة لنا الاهم على الاطلاق. ونشوفه باذن الله مع منتخبنا في كأس الامم الافريقية الصيف اللي جاي باذن الله نحقق البطولة، ونشوفه مع منتخبنا في كأس عالم 2030 في اسبانيا والمغرب والبرتغال. هو ده اللي يبقى لنا. هو فرحنا 9 مواسم مع ليفربول وقبلهم مع روما ومع فيرونتينا ومع بازل، فما جاتش على الخطوة دي. هنشجعه برضو لكن مش راضيين عن هذا النادي او عن اداء هذا النادي، لكن في النهاية برضو هنشجع صلاح وهنفضل وراه بإذن الله. احنا هنطلع لفاصل، بعد الفاصل معايا لسه اخبار، معايا موضوعات، عايز اروح معاك على الدوري السعودي. حصل فيه النهاردة شوية اخبار كده وتفاصيل عايز احكي لك عليها. عايز اتكلم شوية عن اخر صفقات الميركاتو الصيفي في اوروبا، في صفقات مهمة جدا حصلت النهاردة عايز احكي لك عليها، لكن تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نكمل ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكرة على هوا الراديو 90-90. الأرسنال في الدقيقة 42 متقدم على كوفنتري سيتي 2-0 في مباراة من اتجاه واحد. فرانك لامبارد محتار مش عارف يعمل حاجة أمام كتيبة الأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي. 2-0 كاي هافرتس الهدف الأول وبوكايو ساكا الهدف الثاني. وجماهير الأرسنال سعيدة جدا على السوشيال ميديا على أساس زي ما كنت بقولك كده في بداية الحلقة هي فرصة مواتية جدا للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي في ظل غياب البعبع بيب جوارديولا. يعني أنا برضو من ضمن الحاجات المستغربينها الموسم ده في بدايته كده مع الدوري الإنجليزي عدم وجود جوارديولا وعدم وجود صلاح، اتنين كانوا من أهم علامات الدوري الإنجليزي طوال المواسم الماضية. فعدم وجودهم مخلي جماهير الأرسنال يكلموا أرتيتا وطمعانين أن يحافظوا على لقب الدوري الإنجليزي تكون في سابقة تاريخية كبيرة جدا لناديهم المفضل. طيب هنروح لفين دلوقتي؟ تعالى كده طالما كنت بكلمك عن المحترفين، كلمنا عن أبو صلاح نجمنا وأسطورتنا، كلمنا عن حمزة، كلمنا عن مرموش اللي أصبح قريب جدا من الانتقال لنادي توتنهام. تعالى أكلمك عن إبراهيم عادل سريعا، لاعب فريق نورشلاند الدنماركي، صنع هدف مبارح وقاد فريقه للفوز 1-0 على نادي سانت جالين السويسري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي. أنا كل أسبوع خلي بالك بقول لك خبر حلو سواء مساهمة أو تهديف لإبراهيم عادل، فواضح كده إن إبراهيم عادل مركز في الموسم الجديد ده إن هو إن شاء الله ينتقل الموسم اللي جاي او ممكن باذن الله في الميركاتو الشتوي من نورشلاند الدنماركي، وليه لا يطلع على الاسباني او الانجليزي باذن الله متالق. وندعي له بالتوفيق ان شاء الله في خلال المباريات والمناسبات المقبله. طيب الارسنال اللي بيلعب دلوقتي النهارده اعلن رسميا التعاقد مع مدافع مهم جدا جدا كونسا، مدافع المنتخب الانجليزي ونادي استون فيلا، عارفينه طبعا وشفناه في كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي، بيلعب في قلب الدفاع وممكن يلعب كمان باك يمين، مدافع مميز جدا عنده 28 سنة. بدايته كانت مع تشارلتون 2016، بعد كده راح لبرينتفورد 2018، بعدها راح لأستون فيلا من 2019 حتى هذا الموسم، بقاله معاهم 7 مواسم. وينتقل الآن إلى بطل الدوري الإنجليزي الأرسنال كونسا، إضافة وتدعيم قوي جدا للأرسنال في بداية الموسم، لأن أنت طبعا عارف أن صليبة المدافع الفرنسي مصاب وإصابته هتطول شوية، فأرتيتا حب يكون عنده اختيارات وتدعيمات كده حتى عودة صليبة المدافع الفرنسي المخضرم. فاكرين كورتيس جونز اللعيب اللي كان بيلعب مع نجمنا محمد صلاح في ليفربول في خط الوسط؟ النهاردة ساب ليفربول وراح لنادي انتر ميلان الإيطالي. فليفربول كمان عنده صفقة تانية من الصفقات بيشتغل عليها خلال برضو الساعات اللي فاتت، اشتغل عليها بشكل كبير مين؟ باركولا، برادلي باركولا اللاعب الجناح لنادي باريس سان جيرمان وطبعا المنتخب الفرنسي. وفي مفاوضات جادة جدا ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان من اجل التعاقد مع باركولا، والارقام ضخمة جدا خلي بالك. يعني بيقولك صحيفة الميرور الانجليزية قالت ان ليفربول قال ان الاشارات اللي جايه له من باريس سان جيرمان ان هو مش هيدفع اقل من حوالي من 130 ل 150 مليون يورو من اجل التعاقد مع برادلي باركولا ليكون لاعبا في صفوف ليفربول الانجليزي في هذا الموسم. وبرده زي ما قلنا بالنسبه لمرموش هنقول لباركولا ان خلال الساعات اللي جايه هيتم حسم الصفقة ونسمع عنها أخبار في خلال الساعات القليلة المقبلة. تعال نطلع كده على الدوري السعودي. عندنا النهاردة كانت بتتلعب مباراة ما بين النصر ونصر السعودي طبعا بقيادة كريستيانو رونالدو، واحد من أساطير كرة القدم، أمام نادي الرياض اللي فيه نجمنا محمود حسن تريزيجيه. المباراة كان كريستيانو على دكة الاحتياط ونجمنا تريزيجيه بدأ المباراة مع نادي الرياض، ونادي النصر اكتسح حمل لقب طبعا الدوري السعودي، اكتسح الرياض برباعية. رونالدو اشترك في المباراة في الدقيقة 62 وتمكن من احراز هدف، وهدف حلو عايزك تتفرج عليه كده في الاعادة او
على اي موقع من المواقع وتشوف رونالدو عمل ايه. جون كان بيجيبه ايام زمان ايام الشباب، خد الكوره بظهره للمرمى ولف وجاب جون حلو جدا، وده الهدف رقم كام لكريستيانو رونالدو؟ الهدف رقم 977، واضح جدا ان هو يعني بيعتزم وعقد النية ان هذا الموسم يوصل للهدف 1000 كواحد من اساطير كرة القدم في تاريخها كله كريستيانو رونالدو. تريزيجيه ما قدمش مباراة كبيرة، مش هو بس، لا فرقته كلها الرياض طبعا امام كتيبة مدججة من نادي النصر السعودي. عندك كمان مباريات تانية في الدوري السعودي اتلعبت او بتتلعب دلوقتي واحنا بنتكلم كده. نادي اتحاد جدة بيواجه القادسية دلوقتي ومتقدم عليه 1-0، نادي نيوم متقدم على الفيصلي 2-0. دي المباريات اللي بتتلعب دلوقتي كده واحنا بنتكلم في الدوري السعودي. طيب مباراة الارسنال خلص الشوط الاول بتقدم الارسنال على كوفنتري 2-0 في افتتاحية الدوري الانجليزي. احنا بعد الفاصل هنرجع لكم نكمل كلامنا. عايز اسألك تاني وافكرك بسؤالنا، سؤال الحلقة النهاردة بمناسبة بداية او انطلاقة الدوري الانجليزي، قل لي توقعك لبطل هذا الموسم من الدوري الانجليزي، سواء على صفحة الدوري صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-9004. بعد الفاصل عندك بكرة بقى عودة لطيفة وعظيمة جدا لأيام السبت الممتاز. عندنا بكرة يوم مليان مباريات من أوله لآخره، فهقول لك كده جدول المباريات لحد ما نتقابل بكرة إن شاء الله الساعة 10 بالليل في حلقة ملوك الكورة. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.

واخر دقايق خلاص في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. خلص الشوط الاول من مباراه الارسنال مع كوفنتري سيتي في افتتاحيه الدوري الانجليزي بتقدم الارسنال 2-0. كاي هافرتس وبوكايو ساكا اللي احرزوا هدفي الارسنال في الشوط الاول. طيب هنقول ايه دلوقتي؟ هنروح للمباريات المتابعات بقى، سواء مباريات النهارده او مباريات بكره ان شاء الله. طيب في الدوري الاسباني دلوقتي ريال بيتيس بيلعب مع ريال سوسيداد والتعادل السلبي مستمر حتى الان. في الدوري التركي جالاتا سراي متقدم على ايزوروم 3-0 كده، جالاتا سراي اقترب من النقطه الرابعه، تعادل طبعا في الجوله الاولى. وان شاء الله ترابزونسبور امام بشاك شهير بقى يوم الحد بعد بكره يكسب برده يبقى معاه 4 نقاط علشان من اولها كده يفضل في صراع المنافسة على لقب الدوري التركي، ونفضل متابعين نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. زي ما كنت بقولك من شوية، انت معترض وزعلان على أداء فريق ترابزونسبور، ما عندهمش لعيبة يساعدوا صلاح، لكن في النهاية برضو مش هيكون عندنا غير دعم ومساندة نجمنا محمد صلاح. ونتابع مع الدوريات الكبرى الدوري التركي بإذن الله هذا الموسم. في الدوري الفرنسي اللي انطلق برضو النهاردة، مارسيليا مع ستراسبورغ بيلعبوا دلوقتي، والمباراة التعادل السلبي مستمر حتى الآن. قلت لك على نتائج الدوري روشن السعودي، فتعالوا نروح بقى لمباريات بكرة إن شاء الله على مدار اليوم. الدوري الإنجليزي هنبدأ بدري شوية، عشاء الشياطين الحمر مانشستر يونايتد الساعة 2:30، هنقول بقى إيه عصرا هيواجه هال سيتي. مانشستر يونايتد مع هل سيتي في مباراة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ونشوف مايكل كاريك مجهز لنا إيه هذا الموسم مع مانشستر يونايتد. الساعة 5 في 3 مباريات، نوتنغهام مع ليدز، وإيفرتون مع كريستال بالاس، وإبسويتش تاون العائد حديثا للدوري الإنجليزي بيواجه ساندرلاند. الساعة 7:30 أول ظهور لتوتنهام هذا الموسم في مواجهة برينتفورد الساعة 7:30 مساء. وإن شاء الله بكرة في ملوك الكرة أكلمك عن الـ4 مباريات دول اللي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. طيب في الدوري الأسباني بكرة الساعة 6 بالليل، أتلتيك بلباو مع أشبيلية، و8:30 فالنسيا مع سيلتا فيجو، و10:30 وقت برنامجنا هنتابع مع بعض ان شاء الله مباراة اسبانيول مع ريال مدريد. في الظهور الاول لجوزيه مورينيو والصفقات الجديدة، برناردو سيلفا، بتتكلم عن برناردو سيلفا، بتتكلم عن ابراهيم كوناتي، بتتكلم عن اكتر من صفقة راحوا لريال مدريد، واولهم طبعا هو المدير الفني المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو من اجل استعادة البطولات بعد موسم كارثي الموسم اللي فات بشكل كبير جدا جدا. طيب في ايه مباريات تانية بكرة؟ في الدوري الايطالي اللي بدأ برضو انتر ميلان مع مونزا الساعة 7:30 بالليل، والساعة 10:15 نابولي مع جنوة، دي هتكون المباراة برضو في وقت برنامجنا. بكرة ان شاء الله الساعة 9:30 بالليل كأس السوبر الالماني، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ونتابعه مع بعض ان شاء الله بكرة في حلقة ملوك الكرة اتابع معاك هذه المباراة، تكون برضو حلوة جدا، بروسيا امام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. دي أهم وأحلى المباريات اللي هتكون في السبت الممتاز بكرة، عودة بقى لليوم السبت اللي بيكون مزدحم جدا بالمباريات الحلوة والمتعة والإثارة في كل الدوريات في كل مكان في العالم. وإن شاء الله نتقابل على خير في حلقة بكرة من ملوك الكرة الساعة 10 بالليل، استنونا هنتابع بقى كل المباريات دي مع عدد تاني من الأخبار والموضوعات اللي هتكون معانا على مدار الحلقة. أشوفكم بكرة على خير، مع السلامة.

0: الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارتي لتنزانيا ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يشارك في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس ناريري الكهرومائية. مدبولي يؤكد أن المشروع العملاق الذي نفذه تحالف مصري يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. رئيس الوزراء يلفت مجددا إلى أن ملف مياه نهر النيل أمر وجودي لمصر. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. الوزراء يعلنون في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، ويجددون إدانتهم للانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت لتخزين شحنات عسكرية وزورق دورية أوكرانية في ميناءي يوجني وترونو مورسك. وأخيرا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، الزمالك يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، وأبو قير للأسمدة يفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف السياسي هنتابع تحليل الدور المصري التنموي في القارة الإفريقية بمناسبة افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس ناريري الكهرومائية في تنزانيا، واللي شيد بعقول وسواعد مصرية. ملف آخر هنتابع في الشأن المصري الإقليمي، ونتابع دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية. خلال حلقتنا أيضا مستمعينا هنروح لمحافظة الغربية ونتابع تحركات دعم القرى المنتجة، ونتابع معارض أهلا مدارس. كمان معانا في الملف الرياضي هنتابع انطلاقة الموسم الجديد في دوري كرة القدم. كمان هنروح ونتابع الخدمات المرورية والأمنية خلال حلقتنا، وكمان أحدث التعديلات المرورية. في قراءة خاصة هنتابع تفاصيل مشروع سد ومحطة جوليوس ناريري الكهرومائية، وهنتابع أيضا أحدث النتائج في المبادرات الرئاسية الصحية. خلونا نطلع فاصل مع حضراتكم ونتابع هذه الأخبار وتفاصيلها بعد هذا الفاصل.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي نكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر شريك التنمية في إفريقيا والعقول والأيادي المصرية شيادة سد ومحطة جوليوس نريري في تنزانيا. رئيس الوزراء شارك في افتتاح السد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع إنجاز هذا المشروع، وهذا المشروع يمثل نموذج لقوة مصر الناعمة في القارة الإفريقية. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد. هستأذن حضرتك في توضيح الصوت بعض الشيء. تمام يا فندم، اتفضل. بنتكلم مع حضرتك عن تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نريري في تنزانيا بسواعد مصرية وأيادي مصرية، ومن خلال متابعة حضرتك خلينا نبتدي برسالة حضرتك من أو رسالتك في هذا الإطار الخاصة بتنفيذ العقول والأيادي المصرية لهذا المشروع الضخم في القارة الإفريقية، وأيضا يعني دلالته عن التعاون المثمر ما بين مصر وبين دول القارة الإفريقية بشكل عام، تحديدا تنزانيا في هذا المشروع.
2: لا بالتأكيد، يمكن كما تحدثنا في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بمشروع سد جوليوس نريري في تنزانيا، هذا المشروع تتجاوز رسائله ومعانيه فكرة أنه مشروع تنموي. يعني هو في تقديري أن هذا واحد من أكبر المشروعات التنموية التي تنفذها سواعد مصرية أو شركات مصرية أو شركات القطاع الخاص المصرية في الساحة الأفريقية، ده عموما في تاريخ الاستثمارات المصرية الأفريقية، بحجم نظر لحجم هذا المشروع الضخم ولطبيعته الهندسية واللي بتثبت إلى أي مدى وصلت قدرة الكفاءة المصرية في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم وهذا هذا الحجم الضخم لمساعدة الأشقاء في أفريقيا على التنمية. مشروع بنتكلم على مشروع يتضمن بحيرة لتخزين مياه تصل 35 مليار متر مكعب لتوليد طاقة كهربائية لمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا. مشروع قيمته الاستثمارية حوالي 3 مليار دولار بينفذ بسواعد مصرية. أنا يمكن هذا المشروع بتقدم من خلاله الدولة المصرية والقطاع الخاص المصري بالشراكة مع ومتابعة، طبعا كان يعني على مدار سنوات التنفيذ وكانت هناك متابعة من القيادة السياسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من زيارة لوزراء معنيين لمتابعة تنفيذ هذا السد، لأنه باعتباره يقدم مجموعة من الرسائل الهامة. أولى هذه الرسائل أن مصر تؤكد من خلاله أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل أو الأشقاء في دول حوض النيل، بل مصر بتساهم وتساعد الأشقاء في دول حوض النيل في مشروعات التنمية وتشاركها في هذه المشروعات وخططها التنموية، ليست في تنزانيا فقط بل بكل دول حوض النيل الجنوبي. وتدحض الرواية الإثيوبية بأنه مصر تعارض التنمية، ولكن هي مصر دائما تؤكد أنه ضد أي مشروع من شأن أحادي من شأن يمس حقوقها التاريخية في مياه النيل ومسرحها المائي. هذا بعد. البعد الآخر أن هذا المشروع أنا في تقديري أنه سيفتح الباب كثيرا أمام الاستثمارات المصرية والقطاع الخاص المصري لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الساحة الأفريقية، وأعتقد دي الرسالة اللي يمكن نأكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لدولة تنزانيا الشهر الماضي، واللي أكد أنه كيف يمكن استثمار النجاح السواعد المصرية في تنفيذ هذا السد وهذه المشروعات لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى، ويمكن طرح وقتها مجموعة من المشروعات الكبرى منها تطوير ميناء دار السلام البحري وربطه بميناء سفاجة البحري في البحر الأحمر بمصر، وده واحدة من المشروعات المهمة التي تستهدفها الدولة المصرية لربط ما بين الموانئ البحرية وفي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي. البعد الثالث يتعلق به هو بعد اقتصادي، لأن تنفيذ مثل هذا المشروع يعكس إلى أي مدى هناك استثمارات مصرية ضخمة وأن حجم الاستثمارات المصرية متزايدة أو تتزايد أو تتصاعد في الساحة الأفريقية، وهناك ثقة من الأشقاء في أفريقيا في الخبرة المصرية والكفاءة المصرية في تنفيذ مثل هذه المشروعات. أنا الحقيقة لا يجب أن ننظر إلى هذا المشروع بمنظور أنه مشروع تنموي أو مشروع لتوريد محطة توريد الكهرباء، ولكن هو يحمل مزيد من المعاني أو عديد من المعاني والرسائل التي تقدمها الدولة المصرية. ويمكن هذا المعنى يمكن أكد عليه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتباره سيشارك أو يشارك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح هذا السد، بأن مصر بتضحط أي روايات من شأنها تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل بالعكس هي شريك أساسي في الخطط التنموية للأشقاء في دول حوض النيل.
1: نعم، وده تمثل زي ما حضرتك قلت في هذا المشروع العملاق الضخم على أرض الواقع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة ب يعني دور مصر في القارة الإفريقية ومشاركتها في التنمية في إفريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مستمعينا، في نفس الإطار ومعلومات تفصيلية عن سد ومحطة جوليوس نيريري، وهو مشروع عملاق في تنزانيا لتوليد الكهرباء بفكر وتنفيذ مصري. سد جوليوس نيريري هو أحد أهم مشروعات البنية التحتية في تنزانيا بعد ما تولى تحالف مصري بضم المقاولين العرب وسويدي إلكتريك لتنفيذ هذا المشروع على نهر روفيجي، ليصبح السد نموذج بارز للتعاون المصري التنزاني في مجال الطاقة والتنمية. بيمثل سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا واحد من أبرز مشروعات التعاون التنموي بين مصر ودول القارة الإفريقية. بعد نجاح الشركات المصرية في تنفيذ هذا المشروع العملاق لدعم قطاع الطاقة وتعزيز قدرات الاقتصاد التنزاني، ليصبح السد نموذج بارز للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ودار السلام. ويقع هذا السد على نهر روفيجي يجي داخل محمية ساليوس في جنوب تنزانيا، بيعتبر أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تاريخ البلاد. بيمثل أيضا أكبر مشروعات البنية التحتية اللي بتنفذها شركات مصرية في القارة الإفريقية. السد بيتمتع بإمكانيات هندسية كبيرة تبلغ قدرته المركبة لتوليد الكهرباء تقريبا 2115 ميجا وات من خلال 9 توربينات، قدرة كل واحدة منهم بتوصل ل 235 ميجا وات. كمان بتوصل الساعة التخزينية للسد لتقريبا 34 مليار متر مكعب من المياه، وبيقدر الانتاج السنوي المتوقع بتقريبا 6307 جيجا وات في الساعة من الكهرباء. جسم السد بيمتد لتقريبا 1125 متر، بيتراوح ارتفاع وفق المواصفات الفنية للمشروع ما بين 131 و134 متر. ده بيعكس ضخامة المشروع وحجم الأعمال الهندسية المرتبطة به بحسب موقع وزارة الطاقة التنزانية. كمان سد جوليوس نيريري حظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته التنزانية، باعتباره أحد أبرز الملفات اللي بتعكس تطور العلاقات بين البلدين. بيقدم السد نموذج عملي للتعاون بين مصر والدول الإفريقية من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروع استراتيجي. الحقيقة وصل عدد الفريق اللي عمل في هذا المشروع تقريبا 1700 مهندس وفني مصري، ضم الفريق تقريبا 12000 عامل. هذا السد وهذا المشروع الاستراتيجي بيخدم الاقتصاد التنزاني ويدعم خطط التنمية في البلاد. فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نواصل متابعة أخبارنا. ابقوا معنا.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا بعنوان جهود مصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية. مصر واثنين من شركاء الوساطة في ملف غزة أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، ومصر أيضا وسبع دول يؤكدوا رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني الإسرائيلي. نتابع المزيد من التحليل مع دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور طارق على هواء الراديو 90 90.
2: اهلا وسهلا استاذ علا، اتفضلي فندم.
1: تحياتي لحضرتك. وفي بيان ثلاثي مع الشركاء ادانت مصر وتركيا وقطر الهجمات الاسرائيليه الاخيره في قطاع غزه، خلينا في البدايه نتابع مع حضرتك رؤيتك لمحاولات اسرائيل في عرقله جهود السلام، ويعني هذه المشروعات الاستيطانيه الجديده وما يتم من خلالها من المستوطنون. رؤيه حضرتك ومتابعتك لهذه المحاولات لعرقله جهود السلام والاستقرار، و متابعتك أيضا للجهود المصرية في مواجهة هذه التعطيل أو هذه العرقلة.
2: هو كما تعلمي حضرتك، إسرائيل أعلنت استئنافها في البناء الاستيطاني في المناطق A1 وفقا لاتفاقية أوسلو. هذه المناطق لا يمكن الإقامة فيها لأي مستوطنات أو مستوطنين موجودين كانوا في فؤر شيطانية. A1 دي مستوطنة تفصل معالي أدوميم اللي هي أشهر مستوطنة تاريخية ما بين منطقة شرق وغرب مدينة القدس التاريخية بالإضافة إلى جنوب شرقها. وهذا المشروع كان مؤجل حضرتك أستاذ علا من أكثر من 20 عاما، وبالتالي طرحه في هذا التوقيت تثير علامات استفهام حول هدف الحكومة الإسرائيلية مما يجري. وبطبيعة الحال هناك إشكالية متعلقة بمراحل التنفيذ طبعا. وراء هذا الأمر مجلس المستوطنات القومي، مزايدات انتخابية بسبب قرب إجراء الانتخابات الإسرائيلية، محاولة لتغطية اليمين المتطرف، محاولة للوقوف أمام قوى المستوطنين اللي هم بيقوموا بعمليات الحفر والردم تحت المسجد الأقصى. ففي تفاصيل كثيرة متعلقة بالإعلان عن المشروع في هذا التوقيت، ولهذا تحركت مصر والدول الوسيطة سواء تركيا أو قطر وعدد من الدول العربية والإسلامية لإصدار بيان كما أشرت حضرتك وتكرمتي. الهدف منه هو رفض هذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية وفي المناطق القدس، لأنه طبعا مخطط القدس ده مخطط اسمه 2050، وهو مشروع لتهويد كامل الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص وطرد آلاف الأسر المقدسية منه. أعتقد أنه مصر بتتحرك بمسؤولية كبيرة للوقوف أمام هذا المخطط الإسرائيلي ورفض كل ما تقوم به، ورفض أيضا الجهود التي بذلت خلال الأيام الأخيرة بدعم القضية الفلسطينية ودعم مشروع إعمار قطاع غزة والانتقال للمرحلة الثانية. وحضرتك تعلمي كانت هناك اتصالات ولقاءات واجتماعات دارت في القاهرة وبذل فيها صحيح. الجانب المصري الوسيط المركزي جهد كبير للتحرك أمام لتنفيذ الخطة الأمريكية وتنفيذ توجيهات نيكولاي ملادينوف في خطته اللي هي 15 بند. فمصر بتتحرك ومعها بطبيعة الحال الدول العربية والإسلامية وأيضا الوسطين التركي و القطر في هذا
1: السياق. صحيح. ويعني متابعة حضرتك يعني لهذه المواقف المصرية زي ما حضرتك أشارت لأنها يعني تسجل هذه الخروقات الإسرائيلية، كان في دعوة للمجتمع الدولي ومجلس السلام تحت قيادة الرئيس ترامب لاتخاذ الخطوات لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار، وزي ما حضرتك أشارت لي يعني الامتثال أيضا لتنفيذ خط ترامب للسلام وممارسة أيضا ضغط فعال لمنع أي تصعيد إضافي. هذه الجزئية أتحدث فيها مع حضرتك عن ممارسة ضغط فعال، يعني من خلال رؤية حضرتك كيف يتم ذلك الضغط الفعال في هذا الإطار؟
2: هو مصر طبعا تتحرك في اتجاهات متعددة، تجاه مجلس السلام، تجاه أيضا الولايات المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء القطريين والأتراك. مهم جدا يحدث هذا، مجلس السلام ليه دور طبعا. مصر أيدت الخطوة الرئيسة بتشكيل القوى الدولية

0: برحب بحضراتكم مرة تانية ونروح لمحافظة الغربية ونتابع الدعم الجديد للتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة. نتابع أيضا انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة. هذه التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. خلينا في البداية نتكلم على دعم محافظة الغربية للتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة من خلال دعم محافظ الغربية دكتور علاء عبد المعطي.
1: تمام. هو استمرار لنهج الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والتوسع في دعم القرى المنتجة. محافظ الغربية التقي أصحاب مصانع وشركات الغزل والنسيج ويضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة والترويج للمنتج المحلي. يضع الشركات للتعرف على التطور الذي تشهده قلعة الصناعة المصرية شركة مصر الغزل والنسيج والاستفادة من إمكانياتها، ويعلن تنظيم زيارات للطلاب والشباب وملتقى توظيفي متخصص ومعرض موسع للمنتجات وقوافل طبية. اللواء دكتور علاء المعطي أكد أنه في أن المحافظة في إطار دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وإن الغربية رائدة في صناعة الغزل والنسيج وتمتلك قاعدة صناعية عريقة نعمل على تطويرها.

0: تسهم في دعم هذا التكتل الاقتصادي وتعزز قدرته على الانتاج والتوسع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
1: إيه كمان دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية شدد على أنه العامل هو العنصر الأساسي في منظومة الإنتاج، وأنه توفير الرعاية الصحية وتحسين بيئة العمل من أهم يعني نقاط دعم الصناعة وفتح أفاق جديدة للتوسع والتشغيل. الجزء الصحي أو دعم وتحسين الرعاية الصحية بالنسبة للعامل، تم أيضا إجراء بعض يعني أو توقيع بروتوكول في هذا الإطار، يعني لو ناخد فكرة عنه.
0: تمام. وطبعا وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي المحافظة الغربية مدير الصحة بتنظيم قوافل طبية للمصانع العاملة في قطاع الغزل والنسيج وتقديم الخدمات والكشوفات الطبية للعاملين، مؤكدا على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في منظومة الإنتاج بالتوازي مع جهود المحافظة لدعم الصناعة وتطوير بيئة العمل وفتح أفاق جديدة للتدريب والتشغيل. تمام. فتح أفاق جديدة أيضا، أسواق جديدة لما يدعم التسويق ويعزز تنافسية المنتج المحلي والاستفادة من المقاومات الصناعية التي تمتلكها محافظة الغربية.
1: صحيح. هنتقل معاك أستاذ إيهاب للجزء الآخر، وهو معارض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد. هذا الخبر ومعارض أهلا مدارس، إيه التفاصيل الخاصة والأماكن كمان اللي نقدر نلاقيها ومتوفر فيها معرض أهلا مدارس؟
0: هو افتتح محافظة الغربية معرض أهلا مدارس بالشارع الحلو بحي ثاني طنطا لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأكد المحافظ أن إقامة المعرض مبكرا واستمراره حتى الأول من أكتوبر يأتيان لإتاحة الفرصة أمام الأسر لشراء احتياجات أبنائها قبل بدء العام الدراسي، وخلاله مع تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 35%. عقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المعرض واطلع على ما يضمه من تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب، مشيدا بجودة المعروضات وتنوعها بما يتناسب مع مختلف الفئات واحتياجات الأسر. تابع المحافظ الإقبال على المعرض والذي شهد توافدا ملحوظا من المواطنين منذ افتتاحه، مؤكدا على أهمية توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة جيدة. وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المشاركة في تنظيم المعرض والتوسع في إقامة معارض أهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وأيضا يعزز جهود الدولة في موازنة ارتفاع تكاليف مستلزمات العام الدراسي الجديد. واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين خلال تفقد المعرض، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لما يوفره المعرض من مستلزمات متنوعة بأسعار مخفضة، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على ما يقدمه أو ما تقدمه الدولة من جهود ومبادرات برعايته تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا زميلي الإعلامي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 99 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم وانطلاق النسخة 68 في الدوري الممتاز لكرة القدم النهاردة، أول ثلاث مباريات في الموسم الجديد، وكان النتائج كالتالي: أبو قير للأسمدة فاز على البنك الأهلي 1-0، الزمالك والاتحاد السكندري تعادل سلبي بنفس النتيجة، تعادل سلبي بين وادي دجلة وزد. نروح ونتابع تحليل هذه المباريات مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك، منورنا على هوا راديو 99.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان، وكل سنة حضرتك طيبة ومستمعينك بمناسبة مولد النبي وبمناسبة بدء وانطلاق موسم الدوري العام لنسخة 26-27.
0: وحضرتك بكل الصحة والسلامة يا رب، وكل المستمعين بشكر حضرتك مرة تانية. وخلينا نتابع في ضوء هذه النتائج وأول انطلاقة في أولى محطات الدوري المصري، الملامح الأولية لهذا الموسم من خلال متابعة حضرتك أستاذ عمر.
1: الملامح لم تتغير بشكل كبير بنسبة 66%، على اعتبار أن النهاردة كان في ثلاث مباريات وجدنا ان فيهم التعادلات مباراتين من الثلاثه، وده بيحصل دائما في اول اسبوع لان كل مدرب وكل لعيبه بيبقوا حابين يعني يفتحوا حصاله النقاط اللي بيجمعوها بشكل ايجابي بدل ما يحصل معهم شكل سلبي. عشان كده وجدنا ان وادي دجله اللي كان عامل اداء رائع الموسم اللي فات، وعشان كده وجدنا ان زد بقيادة محمد شوقي اللي ايضا كان قدم موسم جيد تعادلوا هما الاثنين، وعلى فكرة كان الاثنين ده اخر المجموعة اللي كانت بتنافس وده اول المجموعة اللي كانت بتنافس على الهروب من الهبوط، يعني قريبين جدا من الناحية الفنية. وطبعا مدرب وادي دجلة محمد الشيخ مقدم اداء رائع في الموسم الماضي، ومن خلال راديو 99 ان احنا بنرشحه بقوة ان هو يكون احد المدربين اللي لازم نهتم بيهم في الفترة القادمة عشان يتولوا مهام اجهزة فنية في منتخبات مصر للناشئين والشباب. في حين ان الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري في واحدة من المباريات اللي فيها فرقتين، فرقة عملت 25 لاعب دعم وهو الاتحاد السكندري، وفرقة لم تقدم أي دعم بل رحل عنها عدد من اللاعبين وهي الزمالك وهو بطل الدوري، وكانت النتيجة التعادل. وأظن أن الزمالك هيجد صعوبة كبيرة السنة دي في محافظته على لقب الدوري. أما المباراة الوحيدة اللي كان فيها الفوز كانت مباراة مفاجئة جدا، لأن أبو قير للأسمدة صعد حديثا هذا الموسم، بينما البنك الأهلي هو أحد الفرق اللي آخر 3-4 مواسم بيقدموا أداء قوي في الدوري الممتاز، بالإضافة أيضا إلى أن مدرب الكابتن أيمن الرمادي من المدربين أصحاب الكفاءات والخبرات الفنية، ولكن يعني تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، واشتهت السفن أبو قير وقدر أن هو يحقق فوز مهم ومفاجئ ويحصل على الثلاث نقاط هيفيدوه جامد جدا، وهيخلوا الفرق في باقي المباريات اللي هي بكرة وبعده اللي متقسم على المباريات بتاعت الأسبوع الأول هتخلي يقولوا نفسهم خلي بالك من مفاجأة أبو قير للأسمدة قدام البنك الأهلي، فده هيكون له تأثير كبير جدا جدا، وبخاصة في مباراة اللي هي أكثر شعبية، مباراة الأهلي مع الشرقية إنبي، أحد الفرق اللي اندمجت السنة دي، وهتكون المباراة يوم الأحد.
0: هنتقل مع حضرتك لدوري المحترفين ومتابعتك للجولة الأولى ومستوى فرق الدوري، خاصة أنه في فرق يعني بين أو فرق كبيرة هبطت من الدوري الأعلى، هل ينتابع مع حضرتك أيضا هذه الجزئية؟
1: حضرتك جدا أنه هو يعني يعتبر أكثر شراسة وأكثر قوة من الدوري الممتاز في أسبوعه الأول، وخاصة مع النتائج المفاجأة والغريبة للغاية، وكانت أبرزها هي خسارة فريق إسماعيلي أمام فريق مسار بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، يعني مش 1-0 أو 2-1، وده يدل على أن الإسماعيلي اللي احنا كلنا بنقول الإسماعيلي هينزل ويفرم ويجمع ويرجع ويصعد في ساعتها، لأن الإسماعيلي في موقف صعب جدا جدا ودوري المحترفين فعلا دعوة لمشاهدته لأنه بيضم عدد من الفرق القوية وصاحبة الشعبية زي المنصورة وملية كفر الزيات وبيضم أيضا عدد مهم من المواهب المختلفة اللي مهم جدا أن احنا ننظر لهم عشان عندك منتخب حضرتك تحت 23 سنة وده مهم جدا، عندك منتخب تحت 19 سنة وهذا المنتخب أيضا مهم جدا وداخلين على منافسات قوية، فيجب أن احنا نهتم بيهم مع الوضع في الاعتبار أن احنا يجب أن يكون عندنا منتخب للمحليين عشان يشارك في البطولات الإفريقية خاصة مع القوة اللي حصلة. بقي بس أن احنا نشير إلى أن البعثة المصرية انطلقت مشاركتها في دورة الألعاب بحر المتوسط في روما وأن الوزير هناك وأن هناك أكثر من لاعب ولاعبة نتمنى لهم بإذن الله أن هم يقدموا مستويات مختلفة وإن كانت الأعداد المشاركة ليست بالأعداد الكبيرة زي المشاركات اللي سبق.
0: يعني نتمنى لهم كل التوفيق يا رب إن شاء الله، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل الرياضي لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الممتاز لكرة القدم، الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمرو.
1: أنا اللي أشكر حضرتك وكنت سعيد جدا أن أكون مع حضرتك ومع مستمعين
0: الكرام. شرف لي يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا، تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعات حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم، وصلنا لمتابعة الأخبار الخدمية ومتابعة التعديلات المرورية في محافظة الجيزة. عندنا غلق جزئي في طريق امتداد محور 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل، وأيضا غلق جزئي آخر بسبب أعمال كوبري 6 أكتوبر. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل والطرق البديلة مع زميلي الأستاذ محمد صابر، المحرر الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد، تحية لحضرتك. تحياتي لحضرتك. وخلينا نتكلم في البداية عن التعديلات المرورية في نطاق محور 26 يوليو أو على امتداد محور 26 يوليو بسبب أعمال المونوريل والطرق البديلة أيضا. أستاذ محمد،
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، مشكورة. عندنا غلق جزئي في طريق امتداد محور 26 يوليو، ده الغلق ده هيمتد لمدة 5 أسابيع لتنفيذ أعمال المحطة الخاصة بمونوريل منطقة هايبر 1. الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الهيئة العامة للأنفاق ولتنفيذ أعمال رفع اللوحات الكهربائية الخاصة بمحطة المونوريل ضمن مشروع المونوريل خط وادي النيل 6 أكتوبر، والكائنة بطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جوينة وتحديدا أمام مول هايبر 1 بمدينة 6 أكتوبر. الأمر ده هيستلزم إجراء غلق جزئي في امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه اللي احنا نوهنا عنه، الاتجاه القادم من ميدان جهينة، وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم، وبتجرى من الأعمال من الساعة 1 صباحا، يعني في غضون الساعة القادمة وحتى الساعة 5 صباحا. الأمر الثاني أو تحديدا دي المرحلة الثانية، دي هتبقى يوم 28 من هذا الشهر الجاري، والمرحلة الثالثة هتبقى الشهر إن شاء الله يوم 4 سبتمبر، والمرحلة برضو المرحلة تعتبر الأخيرة يوم 11 سبتمبر. الأعمال دي الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، وتم تخصيص حارة للأعمال طوال فترة الأعمال بما يضمن استمرار الحركة المرورية وعدم توقفها بالكامل. الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمقيت منطقة الأعمال لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين خلال فترة الأعمال. كذلك أيضا في نطاق أو ما زلنا في نطاق محافظة الجيزة، عندنا الغلق الجزئي بالتناوب لكوبري 6 أكتوبر في منطقة أو تحديدا لتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية في نطاق محافظة الجيزة وفي المنطقة المحصورة من أعلى منطقة النيل وصولا إلى منطقة ميدان الدقي. دي تعتبر على كذا مرحلة. المرحلة الأولى دي بدأت معانا امبارح ومستمرة معانا لغدا إن شاء الله، وهي الأعمال بتجرى فيها من الساعة 12 صباحا يعني في غضون الساعة القادمة، ومستمرة معانا لحد الساعة 1 ظهرا إن شاء الله من غدا. الإدارة العامة لمرور الجيزة أيضا وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية، وتم وضع العلامات والطواحين والكشافات اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بما يضمن سلامة السادة المواطنين خلال فترة الأعمال. نروح بقى الأعمال داخل محافظة القاهرة، وعندنا أعمال بتتم، وخاصة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتقوم الآن بنشر كافة الخدمات المرورية في منطقة أو تحديدا في ميدان ابن سندر لتنفيذ مشروع استكمال أعمال الحفر المكشوف في شارع ابن سندر لإصلاح، كان عندنا هبوط أرضي في هذه المنطقة، لإصلاح خط ماسورة صرف صحي. البداية من أو بداية الأعمال بتتم من تقاطع شارع سرايا القبة حتى تقاطع شارع ابن عقيل بالقاهرة. الأمر ده هيستلزم الغلق الكلي بقى وليس الجزئي، يعني الغلق الكلي وليس الجزئي في الاتجاه اللي احنا هنقول عليه دلوقتي، وهو اللي قادم من شارع ابن سندر بيسلك يمينا إلى شارع سرايا القبة قبل منطقة الأعمال، ثم الدخول يسارا إجباري إلى شارع ابن عقيل، والعودة مرة أخرى إلى شارع ابن سندر بعد تجاوز منطقة الأعمال. الأعمال دي مستمرة معانا لمدة 10 أيام. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية بالتنسيق مع كافة القيادات متواجدة الآن من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين. كذلك ايضا عندنا برضه استاذه علا اخيرا وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور بتوجه كافه الخدمات او توجه كافه الخدمات المروريه على كافه الطرق الساحليه والطرق الرابطه ما بين المحافظات وحملاتها المستمره على كافه المحاور. تمكنت في خلال 24 ساعه من ضبط 123275 مخالفة مرورية، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، مواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم فحص عدد 1071 سائق تبين إيجابية منهم 44 حالة تعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه التفاصيل والإضاحات. زميلي الأستاذ محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 90-90، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا أستاذ علا، موفقة دايما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك. مستمعينا، يعني في متابعتنا الحقيقة للمبادرات الرئاسية الصحية، وزارة الصحة والسكان نجحت في إجراء 1630 عملية جراحية متقدمة لزراعة الأعضاء والأنسجة في مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال النصف الأول من العام الجاري، بإتاحة العلاجات المتطورة وتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين. أوضح دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه التدخلات شملت 913 عملية زراعة نخاع عظم في معهد ناصر ومستشفى هرمل سابقا ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، و460 عملية زراعة كلى في معهد ناصر ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، و152 عملية زراعة قرنية في مستشفى القاهرة الفاطمية وعدد آخر أيضا من المستشفيات. في هذا الإطار، الأمانة بتعمل على تذليل كل العقبات التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة، وفي مقدمتها تأمين التدفقات المنتظمة لتوريد القرنيات، ده بجانب التدريب المستمر للكوادر الطبية لرفع كفاءتها بشكل يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن. كمان من ضمن متابعتنا مستمعينا، تنطلق بداية من بكرة إن شاء الله امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وهتستمر لحد يوم 27 أغسطس الجاري. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، عقد دكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع مع رؤساء أحياء العمرانية والطلبية والهرم والعجوزة ورئيس مركز مدينة أطفيح لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. من ضمن متابعتنا أيضا قطاع صندوق التنمية الثقافية في مركز إبداع الطفل بيت العيني، هينظم ورشة بكرة بعنوان المستثمر الصغير. كمان من ضمن متابعتنا وضمن منافسات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز لكرة القدم، بكرة مباريات ما بين بترول أسيوط ومنتخب السويس الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيكون طلائع الجيش مع المقاولين العرب، أما المصري مع سموحة الساعة 8، وفي نفس التوقيت هيكون غزل المحلة مع بيراميدز. أخيرا، مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وافق على منح شركة للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة بتوصل لألف ميجا وات، بجانب تخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجا وات في الساعة بمنطقة غرب المنيا. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90-90، ودايما ويكون معاكم زميلي العزيز والمتميز حسام عصام في ما تناموش، فانتظروه إن شاء الله بعد دقائق. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة على سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: خلال زيارته لتنزانيا ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يشارك في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نريري الكهرومائية. مدبولي يؤكد أن المشروع العملاق الذي نفذه تحالف مصري يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. رئيس الوزراء يلفت مجددا إلى أن ملف مياه النيل أمر وجودي لمصر. وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يدونون استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. الوزراء يعلنون في بيان مشترك رفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، ويجددون إدانتهم للانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير بالجنوب اللبناني. الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت لتخزين شحنات عسكرية وزورق دورية أوكرانية في ميناءي يوجني وترونو مورسك. ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، الزمالك يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، وأبو قير الأسمدة يفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف. ولجنة الانضباط بالفيفا تفرض عقوبات وغرامات على الأرجنتين على خلفية أحداث نهائي المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 محمد عدوية جوه عيني.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. ويوم جديد وحلقه جديده ومفيش نوم على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. وحشتوني جدا جدا جدا يا احلى ابطال جمهوريه في الدنيا.
1: ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه، عاملين فكره جهنميه، هنغني لكم تحت الميه.
0: شوف احنا بنتقابل كل يوم، يعني احنا الحمد لله في ساعتين جامدين بنتقابل كل يوم صح. ولكن برضو انا يعني يمكن بقول الجمله دي دايما انا ببدا مفيش نوم. مفيش نوم ليه طابع خاص، سهره كده وقاعدين براحتنا وما وراناش مذاكره وما وراناش مشاوير وما وراناش حاجه وما وراناش تليفونات وما وراناش اعلانات وما وراناش فواصل، ما وراناش حاجه. قاعدين كده 3 ساعات نتكلم ونبعت لبعض ونسمع اغاني ونروح من مود لمود، وقصه كبيره قوي. وحشتوني جدا جدا، يعني كان بقالنا اسبوعين اهو ما اتقابلناش، ما فيش نوم. فبالتالي لما باجي بعد غيبه لازم اكون محضر لكم شويه مفاجات. فالحلقه بتاعت النهارده حلقه دسمه جدا. طب استنوا قبل ما اشرح لكم هي دسمه ليه، انتوا عارفين انا بحب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي كانوا موجودين ومنورين، سواء صفحه الفان بيج او الواتساب من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين. فلازم اروح الاول اسلم عليهم، وبعد كده هقول لكم بقى احنا النهارده المنيو بتاعنا فيه ايه، عندنا ايه، وقاعدين مع بعض لغايه الساعه كام، عشان الموضوع لغايه الساعه كام ده في كلام، يعني في كلام كده النهارده. طيب هنبدأ بمين؟ نبدأ بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبدون ترتيب. أخيرا وصل صنع السعادة حسام عصام، وحشتنا كتير. أنا هند من اسكندرية، منور الدنيا كلها. هند مساء الفل. في كمان مساء الخير، حلوة قوي الدخلة دي. دي مين اللي بعتها؟ دي شيماء، منور الدنيا شيماء، والله ربنا يخليك، أنا مبسوط إن أنت موجودة من أول الحلقة. خلود كمان منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعادة عليك باللي منور الدنيا والله، وأحلى ما فيش نوم، مساء الفل عليك منور الدنيا. كمان مساء الفل والنور والهنا والسرور، ده صديقي العزيز يوسف مجدي، واللي نقعد لغاية الساعة 4. والله هو مش 4، هنشوف يعني، خلينا بلاش نقاطع فاهم. بس احنا النهارده عندنا حاجات كتير، يعني انا محضر لكم حاجات كتير، وجاي عايز احقق كل اللي فكرت فيه على مدار امبارح والنهارده عشان ما افكر لكم. وبعدين لا استنوا بقى، استنوا بس اقرا شويه رسائل وبعدين اقول لكم هنعمل ايه، عشان عندنا ليله النهارده، يعني غير اللي مكتوب في البوست، يعني احنا عندنا ليله النهارده. طيب في كمان مروة عبد الحليم فرغلي، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا دايما على كلامك الحلو ودعواتك الحلوه. وانا كمان بسلم على سند وجودي كتير كتير كتير. كمان معاك لغايه الساعه 6 الصبح عادي، وصباح السعاده بعد غياب وحشتنا، وعايزين حلقه فوق اللوكس باللوكس لوكس. والشارع هنا كله بيسمع الحلقه، تحياتي لكل اخواتي واصحابي، وعايزين اغنيه حلوه للكل. حاضر، دي غزل حسام الدين، منور الدنيا. في كمان يا ريت اي اغنيه لشيرين. حاضر، ومساء الورد والفل والياسمين والجمال عليكم، منور الدنيا كلها، ودايما متالق ومفيش نوم النهارده اكيد. اغنيه ما صدقت اتقابلنا لرامي صبري، انا حاسس انك مقصر معايا بس مش متاكد. ده مين اللي باعت؟ لا رامي انا ما بتقصرش معاه خالص خالص، انت ظالمني. ده عبد الرحمن انور، منور الدنيا كلها. يا عبد مساء الخير، يا عبد بدأنا الحلقة يا عبد. منى يوسف منورة الدنيا كلها، بتقول النهاردة إن شاء الله الحلقة يبدع كالعادة لوكس اللوكس، ومستنيين نسمع أحلى أغاني عشان عارفين ذوقك جامد وربنا يوفقك ويسعدك ويكرمك، وعايزين أسمع، عايزين نسمع خالد عجاج ولطيفة قديم. حاضر، عين الاتنين. في كمان أخيرا الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا، كنا مفتقدين مفيش نوم، أحلى برنامج بقى، وعايزين أغنية غياب وفرق لعمرو دياب، إهداء لزوجي الحبيب، وعايز أقول له ربنا ما يجيب فراق بينا أبدا ويخليه لي يا رب. حلو جدا، انت عملتي كل حاجه، كتبتي كل حاجه ممكن تتكتب، بس ما كتبتيش اسمك بقى في الاخر. بس هي منار، هي منار، منورين الدنيا كلها، وربنا يخليك انت وزوجك لبعض يا رب. هاجر سعيد، مفيش نوم، وصباح القمر يا حس، احلى برنامج واحلى سهره، واغنيه سهرانين مناسبه جدا للحلقه دي. وكل سنه وانت طيب، مناسبه المولد النبوي الشريف، كل سنه وانت طيبه، وكلنا يا رب طيبين وبخير. في كمان النهارده بالنسبه لينا عيد، وصاحبتي وفاء عبد الفتاح والاسطى عبد العظيم زكي ماو اف سي دي جابر بيسلموا عليك كتير، سلمي لي عليهم كتير جدا جدا جدا. مساء الورد، اول مره اشارك في برنامجك، يا ريت اغنيه ذكرياتك ميح لمحمد حمائي، ده هشام جسار، منور الدنيا كلها. هشام جسار، حاضر، كل اللي انتوا عايزينه عيني الاثنين، وحاضر. منور ومتالق دايما يا حسومه، دي هاله، ربنا يخليك يا هاله، ومرسي على الصوره الحلوه، ومرسي على الدعوات الحلوه، ربنا يخليك يا رب، ودايما تلقط اللحظه الاولى وانا داخل الاستوديو. افضل واحلى عيله، مفيش نوم، رقم اخره 69، بشكرك جدا او بشكرك جدا. ممكن عمرو دياب في التورنيدو، دي ايمي احمد. والله استنى عشان هتكلم معاكم موضوع التورنيدو ده عشان في حوار، في حوار النهارده. يعني انا برضو انا بحب اعمل فوت خلاص، زي ما عملنا فوت على الحلقه النهارده هنعمل فوت على كل حاجه. انا شيماء هشام، كنت عايز اقول لتامر اخويا كل سنه وانت طيب وقبل مليون سنه في سعاده وهنا، وعايز اهدي له اغنيه حلوه على ذوقك الجميل. حاضر، كل سنه وهو طيب وقبال مليون سنه. كمان يسري عمران، منوره الدنيا كلها يا غاليه، اخبارك ايه؟ ميرسي على الدعوات الحلوه. بتقول لي بص يا حس، اسر النهارده بيقول لي انا هروح اعمل عمره مع بابا وهدعي لعم حسام يا عمتي. ومعاك بقى فريد وطرش، النهارده قلبي ومفتاح، وكارم محمود امانة عليك في القديم بقى. طيب الاول يعني بوسيلي اسر، ويا رب يا حبيبي ربنا يتقبل منك، وادعي لي كتير من النبي وانت هناك، يعني ان شاء الله لما تروح العمره كده ادعي لي كتير، كل حاجه تيجي في بالك ادعي لي بيها والنبي. منور ابو زياد سعيده، كنت محتاجه دعوه حلوه منك انت والمستمعين، ان ربنا يصرف عني الحاجه اللي مضايقاني وتعباني في حياتي، لان الوقت ده بيبقى الدعاء مستجاب فيه. دي ولاء، حاضر يا ولاء، ربنا يا رب يبعد عني كل حاجه وحشه، ويبعت لك يا رب الفرح والسعاده والهنا وكل الامنيات الحلوه اللي انت بتتمنيها بقالك سنين ان شاء الله تتحقق خلال اليومين اللي جايين. قول يا رب، قول امين. كمان انا عامله كومنت واحد، اول واحده على البوست، عايز هديه حس دي روبي، منوره الدنيا يا روبي. يعني انت عشان جيت لنا مره في حلقه هتقعدي تعملي لنا بقى هيصه ومهرجان وحكايه؟ اقعدي اقعدي، تفضلي استريحي، تفضلي استريحي، انا جاي لك دلوقتي، اتفضلي اشربي ايه قولي. قلت له مركز اول هو، عايز اغنيه الساعه 12 بالليل عمرو دياب وبحريه، الفرندا بحريه، وحبيب قلبي النانو توليت، كل ده حاضر. اتوصى فينا بقى بعبد الحليم وفايزه احمد ونجات، وقاعدين مستنيين من بدري، دي خنود. طيب ولاء ربنا يخليكي مره تانية، تسلمي على ذوقك فيه. طيب انا معلش، كل سنه وانت معانا وحلاوه المولد دي علشانك. ده مين اللي بعت رقم اخره 44؟ هند، هند من اسكندريه، بعت لي طبق حلاوه المولد عظيم والله، والله عظيم، مع ان انا يعني حلاوه المولد ثلاث ارباعها ما باكلهاش، بس يعني كتر خيرك والله، ربنا يكرمك. يعقوب خيري برضو داخل لي بشويه فاكهه حلوين، ربنا يكرمك يا حبيبي، يا رب حرمنيش منك ومن ذوقك ومن دخلتك عليا، ربنا يكرمك يا رب. يلا بقى نقول المنيو. عندنا ايه النهارده يا ساده؟ النهارده اركنوا الموضوع دلوقتي على جنب، هنروح للموضوع، بس دلوقتي هنروح الاول وش وظهر. وش وظهر النهارده جايب لكم البوم، انا بقى يعني في اعتقادي ان الالبوم ده هو يعني هديه، يعني انا بجد بقدم لكم الالبوم ده النهارده، ان احنا نسمع الالبوم ده بالكامل وان احنا نسمعه في التوقيت بتاع مفيش نوم ده، انا في اعتقادي ان ده هديه مني ليكم. ليه؟ لان الالبوم ده البوم مختلف تماما لعلاء عبد الخالق، البوم اسمه الحلم. الالبوم ده كان انتاج سنه 1998، لسه هتكلم كتير قوي عن الالبوم ده، ولكن تاريخ علاء عبد الخالق كله حاجة، والألبوم ده لوحده حاجة تانية خالص، بكل الأغاني اللي موجودة فيه، بالمزيكا اللي موجودة فيه، بالمود. يعني أنا كان نفسي قبله الله يرحمه أسأله كواليس تسجيل الألبوم ده كانت إيه. في منكم ممكن يكون عارفين الألبوم ده، في منكم ما يعرفوش، ممكن هيسمعوا معنا النهاردة أول مرة. ألبوم فيه 9 أغاني، التسعة أحلى من بعض، التسعة عبارة عن حاجة يعني عبارة عن فن، فن فن في المزيكا وفن في المكساج وفن في التسجيل وفن في الغنى وفن في التلحين وفن في كل حاجة. يعني بجد 9 أغاني من أجمل ما غنى علاء عبد الخالق، ومن أصدق الأحاسيس اللي غناها علاء عبد الخالق، وهو دايما كان أحاسيسه صادقة جدا أيا كانت الأغنية اللي بيغنيها. بس الألبوم ده بجد كان حالة مختلفة تماما لعلاء عبد الخالق. هنسمع مع بعض النهاردة ألبوم الحلم بالكامل، دي حاجة. دلوقتي بقى هناخد فوت سريع، فوت سريع. هل التورنيدو أسيب لكم الباب مفتوح ترشحوا مطربين كتير عشان هنسمع لواحد فيهم ساعة، ولا أقول لكم اسمين تختاروا ما بينهم؟ أنا مجهز اسمين بس برضو أنا راجل ديمقراطي خلاص، ولا نسيب النهارده كاننا اول حلقه في الشهر ونسيب الباب مفتوح ونعملوا اللي انتوا عايزينه وتقولوا كل الاسامي، وفي الاخر نشوف مين اكتر حد ببعت له فوت ونعمل له ساعه تورنيدو. طيب انا برضو وعدتكم يوم الاربعاء ان احنا هيكون عندنا نص ساعه اغاني قديمه، صح؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ اكتب معايا، عندنا من الساعه ان شاء الله دلوقتي لغايه الساعه 1:30 هنتكلم في الموضوع اللي انا هشرحه دلوقتي. من 1:30 لـ2 عندنا الألبوم بتاع الحلم على عبد الخالق، من 2 لـ2:30 هيبقى عندنا ميني تورنيدو كله أغاني قديمة فقط لا غير، ومن 2:30 لحد الساعة 3:30 هيبقى عندنا التورنيدو اللي انتوا هتختاروه، سواء هيكون لمطرب واحد انتوا هتختاروه دلوقتي أو هديكوا اختيارين تختاروا حد منهم. حلو، تالي حلقة دسمة وهعوضكوا فيها عن كل اللي فات. يلا أنا هقول لكم الموضوع بسرعة واجري خلاص عشان طولت عليكم جامد، وبعدين هنرجع نشرح ونتكلم بالتفاصيل. دلوقتي حضرتك عندك سر، كلنا عندنا اسرار صح؟ كويس. دلوقتي حضرتك او حضرتك عندكم سر، السر ده ساعات بتيجي في وقت من الاوقات كده بتوصل لحرس سد اللي هو خلاص، يعني هو فاضل له سنه صغيره ومش هيبقى سر خالص. فبيبقى عندك حل من الاثنين، يا اما السر ده يتعرف يا اما انت تعترف. فهمني؟ يعني دلوقتي في سر عندك ومفيش حل غير ان هو يا يتعرف يا انت تعترف، هتختار ايه؟ لو دلوقتي خلاص انت عندك سر والسر ده هيتكشف خلاص حالا، يعني قدامك شويه صغيرين قوي، تقول انت وتنجز ولا هم يبقوا يعرفوا لوحدهم؟ هو ده السؤال. معلش، هو الموضوع بتاع النهارده هو يبان سهل بس هو محتاج شويه كده، شويه تضييق عينين يعني، شويه كده. يلا هنبدا باول اغنيه، والاول اغنيه دي عندي اهداء لاخويا الغالي دكتور عمر حسن حجازي بمناسبه الخطوبه على خطيبته دكتوره مايا اسلام البارودي. عايز ابارك لهم الف الف مليون مبروك، وكمان عايز اقول طبعا دكتور عمر ابن دكتور حسن حجازي، وده حبيب الغالي وواحد من أعمدة طب العيون في مصر، وابن الإعلامية الكبيرة دعاء عبد الملك. فيعني هدية صغيرة قوي قوي قوي قوي كده مني ومن مفيش نوم ومن الراديو 90-90 لعمر حسن حجازي ولمايا إسلام البارودي بمناسبة الخطوبة. عقبال ما أعمل لكم إن شاء الله إهداء الفرح، وعقبال ما أعمل لكم إن شاء الله إهداء البيبي الأولاني والبيبي الثاني والبيبي الثالث لغاية لما كمان يخشوا الجامعة ويخلصوا جيش ويعملوا كل حاجة إن شاء الله، كل حاجة تحتفلوا بيها معايا هنا في مفيش نوم أو ساعتين جامدين إن شاء الله. ربنا يدينا العمر بس أهم حاجة. ألف ألف ألف مبروك عمر، ألف ألف مبروك مايا، يا رب يساعدكم ويفرحكم وتشوفوا أجمل أيام حياتكم. هنسمع الأغنية، راجعين بعدها على طول مكملين مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصر.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد, لسه معاكم حسام عصام, ولسه بقى هنبدأ نشرح حلقتنا النهاردة, أو بمعنى صح موضوع حلقتنا النهاردة. طيب عشان برضو اللي ما حضرش يوم الأربعاء, احنا ليه النهاردة رجعنا تاني نعمل الفقرات بتاعتنا اللي متعودين عليها مفيش نوم؟ لأن يوم الأربعاء أنا سألتكم نرجع تاني على المنهج بتاعنا بتاع مفيش نوم اللي طول عمرنا ماشيين عليه, اللي هو عندنا موضوع, عندنا وش وظهر, عندنا تورنيدو, ولا نخلي الحلقه سيكو سيكو زي ما متعودين بقالنا كام اسبوع كده. فلقيت ان انتوا بتقولوا لا وحشتنا الفقرات, رجع الفقرات, عايزه فقرات يا عاطف وبتاع. فالمهم رحنا مرجعين الفقرات, على الرغم ان انا كنت محضر حلقه تانية خالص. يعني انا كنت محضر النهارده حلقه تانية خالص, لغيت كل التحضير ده وحضرت الحلقه من اول وجديد, وبدأنا من أول وجديد بقى, سواء بقى موضوع أو وش وظهر أو التورنيدو. بس المهم إن أنتوا تكونوا إيه, مبسوطين. فبالتالي إحنا النهاردة رجعنا تاني لقواعدنا سالمين غانمين, وهنقول بقى الموضوع وش وظهر والتورنيدو. طيب تعالوا بقى نقول الموضوع دلوقتي. الموضوع بتاع النهاردة هو محتاج تضييق عينين. والله يعني لازم وانت بتجاوبني أو وانت بتفكر في الإجابة اللي هترد عليا بيها دلوقتي تبعتها لي, لازم هتلاقي نفسك أوتوماتيك غمضت عينيك. ليه؟ لأن أنا بتكلم على سر, والسر مهما طال الزمن بيتعرف. يعني مهما يعني يقعد سنة, يقعد اتنين, يقعد عشرة, يقعد 30 سنة, ولكن السر في الغالب في الآخر بيتعرف عن طريقنا, عن طريق ناس تانية, عن طريق حاجة اتكشفت, حاجة اتعرفت. المهم أنا افترض دلوقتي ان انت عندك سر, والسر ده خلاص هيكشف. انت عارف ان انت يعني هتكشف حالا دلوقتي. فقدامك حل من الاتنين, يا إما تسيبه يتعرف, تسيب السر ده يتعرف, يا إما أنت تعترف. فهتختار إيه؟ هتختار إن هو يتعرف وبعد كده بقى ترد عليهم وتقول لهم والله أنا كنت بخبي عشان 1 2 3 4, ولا تروح أنت يبقى أنت عندك السابقة وعندك أنت الأولوية وعندك أنت اليد اليمنى وعندك أنت الخير كله وكل حاجة, وتروح أنت تقول لهم بصوا يا جماعة والله حصل 1 2 3 وأنا خبيت عليكم عشان 1 2 3 برضه. فبرضو ايه يعني عارف, يعني بيقول لك برضو ايه, لو اعترفت هيخففوا عنك الحكم. يعني عارف ازاي, يعني دايما كده في القانون يقول لك يعني برضو الاعتراف سيد الادلة, مش كده؟ انا بقول طبعا اي حاجة انا فاكرها من المسلسلات, يعني مفيش حاجة معينة ليها علاقة بالقانون قوي, بس انا بقول الكلام اللي انا فاكره. فالمهم بيقول لك ايه, يعني لو اعترفت ان شاء الله هنعتبرك شاهد ملك. فهو هي دي الفكرة, يعني ما يمكن لما تعترف يعتبروك شاهد ملك, ولا تسيبهم هم, يعني تسيب هو السر يتعرف لوحده. انت حر, يعني انت عندك الاختيار ده والاختيار ده. بس هي شخصيات وافكار وطريقه. وفي واحد يقول لك لا يعني ما يفرق يا عم, يتعرف عادي, هقعد احط رجلي على رجلي وما. وفي واحد يقول لك لا لا لا خلاص بقى, طالما وصلنا للحيطه سد انا هروح اقول لهم واللي يحصل يحصل. صح, في ناس تعمل كده وناس تعمل كده. انا بقى بسالك انت بتعمل ايه, هو ده السؤال. طيب نروح بقى مره تانية كده للرسائل. وفاء بشكرك جدا جدا جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو, وانتوا كمان وحشتوني جدا, ميرسي على الدعوات الحلوه. وبتقول الهديه الحقيقيه فعلا هي وجودك معانا, بدون اي اغاني, بدون اي مواضيع, بدون اي حاجه, وجودك هو الهديه. ربنا يخليكي, احلى وش وظهر ده وذوقك يا فندم. وامر الاغنيه الاولانيه, والف مبروك للاعلاميه دعاء عبد الملك, ويا بخت اصدقائك بيك, ربنا يخليكي يا رب, تسلميلي, انتوا كلكم صحابي وكلكم اخواتي وانت عارفه. في كمان صفيه منوره الدنيا كلها, صفيه احلى واجمل سهره يا برنس, ومفيش نوم واجمل اغاني واحلى موضوع, يومك هنا وسعاده, ودايما تعبينك معانا بيدور عليا بيدور عليا. لما يعرفوا هبقى اقول لهم, وده تفكيري من قريب. يعني انت هتسيبهم هم يعرفوا, اوكي, وبعدين يقول لك بقى. ماشي, وجهه نظر. كابتن سعيد منور الدنيا كلها, ابو كباتن حبيبي, مساء الفل ولا انا والسعاده عليك. في كمان عندي هاله بتقول والله حسام, ما هو ممكن يعني سر بيني وبين نفسي, ووقتها ما حدش يعرف, ولو سر وهيتعرف باي شكل افضل يعرفه مني احسن ما يعرفه من بره, ويكون مش صحيح زي ما هو, يعني زي ما هو على يعني السر نفسه. وهب بقى كل واحد عنده سر, ما تستعجلوش تستعجلوش على الاغاني اللي فيها اسرار. احنا بس لازم نبدا بشويه حاجات مشهيصه وبعد كده هنمشيها ان شاء الله. شكرا ان انت جبت فقرات مفيش نوم دي هاجر سعيد. احنا نمشيها يوم سيكو سيكو ومره, ويوم سويهم فقرات. ماشي حاضر. والسؤال المهم, هل انت بتحب السيكو سيكو ولا الفقرات العاديه؟ السيكو سيكو ده اللي هو الميني تورنيدوز, اللي هو نعمل الحلقه كلها ميني تورنيدوز يعني. والله انا بحب اللي انتوا تحبوه, انا اللي انتوا هتاكلوه انا هاكله يا اولاد عادي, يعني انا هاكل معاكم ما عنديش مشكله. انا في الحالتين انا ببقى قاعد مبسوط. طول ما انا قاعد بلعب على الميكسر اللي قدامي انا مبسوط، بلعب بقى اغاني، بلعب فقرات، بلعب مواضيع، بلعب كله مع بعضه، انا ببقى انا دي يعني بالنسبه لي شويه بتوع مزاجي يعني، دي خروجتي وانبساطي يعني. طيب في كمان عندي هند بتقول انا عن نفسي صريحه جدا، كنت اعرف واحده كدابه في كل حاجه حتى كدابه، فبتقول لي ان هي معاها شهاده كبيره وفي الاخر عرفت ان هي معاها ابتدائيه، ولما واجهتها زعلت مني، واللي قال لي على سرها ده عمها الكبير. والله هو اللوم على عمها يعني، فاهم ازاي؟ بس معلش يعني برضه هو مش موضوع كدب، هو ده يعني بيندرج شويه تحت بند اللي هو انا لا اكذب ولكني اتجمل، هو تجمل اكتر منه كذب، لان للاسف الشديد احنا من الناس اللي بتحكم على بعض بالشهادات وبساكن فين ومعاك ايه وممتلكاتك ايه وراكب عربيه ايه، واول ما عندكش حتى عربيه بتركب العربيات بتاعت النقل الذكي ولا بتركب مواصلات عاديه، ما كل حاجه احنا للاسف بقينا بنحكم على بعض بالشكل ده، فمعلش يعني ممكن يكون غصب عنها يعني. مريم ضحروج اهلا اهلا، عامله ايه؟ عامل ايه؟ بتقول لي تسلم ايدك على كل حلقات الاسبوع، افتقدناك في الاجازه جدا، ربنا يخليك. بالنسبه للموضوع انا عن نفسي هعترف، برافو عليك. في ناس كده اللي هو ايه، انا لسه ما رفعتش ايدي حتى، هو دي انا هقول لك على كل حاجه سياده القاضي. ويا ريت في النص الساعه الاغاني القديمه يبقى في حاجه لفيروز، وانا رايي تفتح الترشيح. طيب ماشي. مساء الورد يا حس، عامل ايه؟ منور الدنيا، بقالي كتير ما بعتلكش، وحشتني كتير. بص بقى، عندي اسرار ولا حد يعرف عنها حاجه ولا بتبان، الحمد لله. اللي ستر ربه اللي ستر ربه هيستره ربه برضه. ويلا بقى سمعنا تامر عاشور الجديد، ننكد على نفسنا، ده مين اللي جاي يتنكد علينا كلنا؟ تعالى انت مين؟ دودي لاشين، ياه ده انت كنت اول يعني من اخر مره بعتلي كنت من شباب الاعلاميين، والله كنت لسه في بداياتي انا فاكر يعني، دلوقتي يا دودي لاشين من زمان قوي، وجاي تطلبي اغاني تشوفي معايا ايام. ماشي هالة، ربنا يخليك يا هالة، تسلمي يا رب على ذوقك وعلى كلامك الحلو. في رسالة كل شوية بترمي قدامي، تعالي. مي عصام، منورة الدنيا كلها، انت وياسر ولارا والولاد طبعا، بسلم عليكم كتير وعلى والدتك الغالية. وبتقول لي علاء عبد الخالق مبسوطة جدا طبعا، انا عارف انت من الناس اللي انا عارف انك هتتبسط بالموضوع ده. بتقول الله عليكم على اختياراتك، وممكن في الاغاني القديمة اغنية عندي ثقة فيك لا فيروز لو موجودة. وبالنسبة للموضوع على حسب اهمية الناس عندي، اللي هتعرف السر ده يعني، لو حد قريب وممكن يزعلوا لاني مش انا اللي قلت لهم هعترف، اما بقى لو ناس حشريه ومدخله نفسها بالعافيه في حياتي فلا، هسيبهم يعرفوا لوحدهم لانهم مش مهمين قوي، فهم كده كده حشرين نفسهم في اللي مالهمش فيه. والله وجهه نظر، عملتي تقسيم انت، برافو عليكي يا ولاد يا حبايبي يا قلبي. هنعمل ايه؟ افتح باب الترشيح لمطربين ولا اقول لكم اسمين تختاروا ما بينهم؟ انا مش عارف، انا حاسس ان هقول لكم اسمين تختاروا ما بينهم، ايه رايكم؟ يلا يلا يلا يلا. بصوا بقى، عندنا الاسمين المرشحين اللي معانا النهارده في التورنيدو، هتختاروا واحد منهم بس، هنسمع ساعه من اجمل اغاني. عندنا رامي صبري، عندنا محمد حمائي. تاني عندنا رامي صبري وعندنا محمد حمائي، يا ترى يا هل ترى هتختاروا مين حبايب قلب بابي؟ يلا قولوا لي بقى، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. لولا البنات وراجعين مكملين، مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: ومفيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية الساعة يعني قول 3:30 كده. النهاردة قاعدين مع بعض لغاية الساعة 3:30، عندنا سهرة فيها كل حاجة، فيها موضوع، فيها وش وظهر، فيها تورنيدو، وكمان يعني فيها ميني تورنيدو، يعني زودني اعتبر فقرة اهو النهاردة. عايز اسمع كده الرسالة الحلوة بتاعت لارا.
2: ازيك يا حبيب قلبي، وحشتني، الحلقة جميلة قوي.
1: انتي وحشتيني اكتر، والحلقة حلوة عشان انتي بتسمعيها حبيبة قلب عمو يا ناس. في كمان ربنا حب فيك خلقه بعدد حصل ارض، ويفرح قلبك ويسعدك ويريح بالك وقلبك، وشويه دعوات حلوه ربنا يكرمك يا رب. ده مين اللي باع؟ دي نودي رقم اخره 69. بشكرك جدا، وبتقول حماقي النهارده وصبري ان شاء الله يوم الجمعه الجاي. خلاص ماشي، نجيب صبر الجمعه الجاي. حاضر. انا في كمان يا رامي صبري بالله عليك، ده انت جيت على الجرح. ده مين ده؟ رقم دي ام سيف اللي بعت. حاضر. في كمان حماقي طبعا ما فيهاش كلام. دي مين اللي بقى؟ الاستاذه مسك ادهم. يا اهلا. بيقول لي مسا حسحس يا اخويا، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. يا رب جبت بقى ايه فشار وقهوه وقاعده معاك اهو الصبح، سهره الجمعه بتغير مود الاسبوع كله. وبتقول يا رب يا استاذه ولائي، ربنا يفرح قلبك ويريح بالك يا رب ان شاء الله، ويحقق لك كل اللي انت عايزاه. شوف الناس بتدعي لك اهو. واحب اقول حاجه يا حسحس، ان خطبتي يوم الخميس الجاي حرفيا، انا لحد دلوقتي مش مقتنعه. مش مشكله. مش مشكله ان انت اقتنعتي، هو مقتنع. معلش يا مس، كان يعني انا عندي باد اكسبيرينس مع الافكار بتاعتك، يعني مش مهم تقتنعي اصلا، يعني مش مشكله، بس هو اقتنع وهيجي وبتاع وجاتوه ولولي مش عارف، وعن ايدين كهرباء وبتاع، وهنعمل كده. طب معلش انا محتاج اتاكد بس ان ده هيتم يوم الخميس الجاي. معلش، لان يعني انا عارف ان انت اكيد هتطفشيه على الاثنين، على الثلاث، الاربع الصبح، الجمعه بعد الصلاه، يعني في حاجه، يعني في حاجه، فما يعني هنشوف. المهم عبد الرحمن انور بيقول اختار ان انا اعترف واحاول ابرر موقفي قدامهم. طب ليه يا ابني؟ ما يمكن تكون حاجه عاديه، يعني ليه بحسس ان انت عامل كارثه؟ ابرر موقفي قدامهم، لاني لو اتكشف هتبقى وحشه قوي، وبعدين بقى في اسرار بتبقى بيني وبين ربنا محدش يعرفها، ومش اي حد تقول له سرك. بقول رامي صبري اكيد طلعت ظلمك، ده في حكايه يا رامي صبري اهو. شفت لو كان صبري المستمع على المذيع كان حصل ايه. حبيبي استاذ حسام. امير عامر بيقول وحشتني، ادعي لي وادعي لاولادي، بقالي كتير ما كلمتكش، بكلمك وانا في العربيه، وسلام لكل راجل جدع مقصوده هو كذا.

كده ماشي حبيبي، منور الدنيا كلها، وتحية لكل الجدعان طبعا، تحية لكل الجدعان. طيب عندي بقى كمان ناهد يوسف منور الدنيا، بتقولي انا مش بستنى على السر ياخد وقت، انا مش بيتبل بقي فولة، بقول على طول مع اول قلم بعترف وبقول على طول، واحنا معاك في اي حاجة، ربنا يخليك يا رب. طيب في كمان مساء العسل منور الدنيا، وحشتنا دي هلا صلاح، وحشنا الفقرات، وذوقك دايما في الاغاني تحفه، ما نتحرمش منك، ربنا يخليكي. انا هعترف بالسر واعرفهم وجهه نظري لو كانوا ناس يهموني، انما لو الناس مش مهمين عادي هم يبقوا يعرفوا لوحدهم. عجبني انا التقسيمه دي. مساء الخير والنور والسكر والسرور، دي عائشه منور الدنيا، عايزين عمرو دياب راجعين، واعمل البوم لعمرو دياب وخلاص. خلاص حاضر ماشي. وبقول لك ايه، ما تستناش ترد السنه الجايه يعني ايه. رامي صبري يا حس، وبجد تسلم ذوقك الحلو، ولولا بنات حلوه، وقاعدين معاك لغايه الساعه 5 ماشي. في كمان هختار رامي صبري، ومساء الجمال يا ملك السعاده، وحلقه جميله كالعاده، اكيد هعترف الاول على الاقل، هقول وابرر اسبابي بنفسي، وكل اللي تختاره حلو، المهم ان انت انك معانا وسهران معانا وبتسمعنا احلى اغاني. دي منار من اسكندريه، وبتقول ريم وتيم اولادي بيسلموا عليك، سلمي عليهم كتير جدا. ما هو برده في وجهه نظر يا جماعه، احنا دلوقتي قلنا ايه، ان السر هيتعرف صح، فالسؤال انت تسيبه يتعرف ولا انت تعترف، هو ده اللي انا بتكلم فيه. طب مش يمكن ما يتعرفش، يعني مش يمكن انت تروح تعترف وبعدين هم بقى يعني، يا اما مثلا كان ممكن هو اصلا الموضوع مش هيتعرف ولا حاجه وانت تخيلت كده، او ممكن يقول لك ده جه قال عشان خاطر خايف وسبق عشان خاطر ملموش، يعني برضو ليها حسابات كتير، تيجي كده تلاقيها مش مظبوطه، تيجي كده تلاقيها مش مظبوطه، تيجي كده تلاقيها لا هعمل كده، تيجي كده تلاقيها لا انا هعمل كده ليه. عشان كده بقول لكم هو موضوع تضييق عينين والله، يعني محتاج تضيق عينيك جامد على قد ما ربنا يقدرك طول ما انت بتتكلم في الموضوع ده. طيب حمائي طبعا، وعسل حسام هو اقتنع فصلتني ضحك، والله العظيم اصل يعني مسك، يعني ما يعني ما مسك، دي مسك ادهم يعني. يعني هو لما الخطوبه دي تتم انا هحكي له، يعني انا هحكي اللي بقى، هحكي له بقى على كل اللي انا شفته في البرنامج ده معاكي. المهم الحكندار منور الدنيا كلها، وبيقول لي حمائي طبعا. طيب هو واضح طبعا ان انا دوخت نفسي بنفسي، وواضح ان احنا هنعيش مع بعض النهارده ليله لطيفه ما بين الاختيار ما بين رامي صبري ومحمد حمائي. عندي اماني سعيد بتقولي صباح الدنيا الجميله، وهي جميله فعلا عشان فيها حسام عصام، ربنا يخليك يا رب ويكرمك على ذوقك. وعايز اقول لك انا ما عنديش اسرار، كل حاجه بقولها واللي في قلبي على لساني، ده انا مني لله. ايه ده للدرجه دي؟ واغنيه البنات لعمرو دياب روعه، وتسلم سيره سلمي على مرمر، بحسها اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، ربنا يخليكم لبعض يا رب. واصله لمرحله ان هي بتقول انا مني لله، مش انا، هي بتقول على نفسها يعني. انا شايفه ان السر ده لو ممكن يوجع حد غالي عليا لو اتعرف، هحب ان انا اعترف واحاول اصلح الموقف. دي منار والله يا منار، وجهه نظر برضو. كل حاجه انتوا بتقولوها انا بعتبرها وجهه نظر، لان كل واحد دلوقتي واحنا بنتكلم في موضوع زي بتاع النهارده ده، هو في سر معين جه في دماغه، يعني هو مش بيتكلم في المطلق، هو دلوقتي جه على اهم سر. ما كل واحد فينا عنده سر، اللي هو ايه، اللي هو كعبول، اللي هو الكبير ده، اكبر بقى سر مخبيه ده عن الناس كلها. فهو دلوقتي كل واحد فيكم جه في دماغه حاجه معينه، دي بالذات لو اتعرفت، تتعرف ولا اعترف واخلص. يلا بينا احمد سعد وجودي، احمد سعد هنسمع الاغنيه دي وراجعين بعدها على طول، اغنيه كده كده، وهتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هرجع اقرا من عليها حاجات كتير قوي، وكمان هتبعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4، راجعين ومكملين مفيش نوم.

مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90. ما فيش نوم على الراديو 90-90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام, ولسه مكملين كلامنا في الموضوع المحير بتاع النهاردة. وعلى فكرة الموضوع ده يعني أنا كاتبه بالي كتير, بس كنت دايما بحس ان هو مش هينفع يبقى في ساعتين جامدين. الساعتين جامدين برضو, ايه اللي واقفه في المطبخ متحمر, واللي قاعد على كوبري اكتوبر, واللي مش عارف يركب مواصله, يعني برضو الدنيا بتبقى زحمه وتلاهي, فلازم برضو ببقى جايب مواضيع كده ما تتعبكش قوي يعني. ولكن قلت الموضوع ده عايز عمق, وعايز فنجان قهوه, وعايز تضيق عينين وانت سايق, فمش هينفع يعني. ما المهم قلت لا, ده خليك ما فيش نوم لما يعني يزهقوا من السيكو سيكو نبقى نعمله في الفقرات. قد كان النهارده افكركم المنيو بتاعنا. عندنا ايه؟ عندنا الموضوع بتاعنا اللي بنتكلم فيه, عندنا وش وظهر الساعه 1:30, هنلعب مع بعض البوم الحلم على علاء عبد الخالق, في 9 اغاني احلى واجمل ما غنى علاء عبد الخالق. بعد كده هحكي لكم ليه واشرح لكم ليه. وعندنا التورنيدو اللي هيكون من الساعه 2:30 لحد الساعه 3:30, يا اما نجم من الاثنين, يا اما هيبقى عندنا رامي صبري يا محمد حمائي. يا محمد حمائي يا رامي صبري, هتختاروا مين؟ انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي الفوت متقارب جدا. في ناس تقول لك ايه, العب احمد سعد والعب الجديد, عفوا العب رامي صبري الجديد او حمائي الجديد. في الحالتين سواء ده او ده هنجيب الالبوم الجديد يمكن بالكامل وهنلعبه. بس المهم انتوا عايزين تسمعوا مين, رامي صبري ولا محمد حمائي؟ نرجع بقى للاسرار, نرجع بقى للموضوع. لو عندك سر ومفيش عندك حل, خلاص هو هيتعرف خلاص, بس انت تختار ان هو يتعرف ولا انت تعترف. يعني السر ده هيكشف حالا دلوقتي خلاص. انت شايفه دلوقتي في المطبعة طالع للقراء حالا, يعني فاضل له يوم يومين بالكتير وهيطلع للقراء والناس كلها هتعرف, وهتبقى يعني مش هقول هيبقى كده, لا يعني اللي هو هيعرف خلاص, بلاش اقول حاجة بلاش لازمة. هيعرف لا خمشية هيعرفه. فالسؤال, تعترف ولا يتعرف؟ هو ده الموضوع. رباب ابراهيم منور الدنيا على الفان بيج. يوستينا توتا بتقول هختار اعترف لان انا في الحالتين الموضوع هيتعرف, فقولوا انا احسن ما غيري يقولوا. وجهة نظر. يعقوب خيري منور الدنيا. ام شهاب كمان بتقول وحشتنا من يوم الاربعاء, يا رب تكون بخير ومنور الدنيا كلها يا حسن يا اخويا. وممكن اقول لك ولا ده. انت داخل الخناقه بطولك كده؟ طب خلاص انت حره ام شهاب, انا هعمل لك ايه؟ لا عايزه تعترفي ولا عايزه يتعرف. طب مش عايزه تعترفي وماشي, طب هو هيتعرف؟ يعني الموضوع هينكشف, المباحث توصلت للجريمه, هنعمل ايه؟ ما انت حر, انا مالي عليك في راسك, تعرفي خلاص. تتنصحي تتنصحي, ما تتنصحيش. انا هقعد اجري وراك العمر كله؟ لا بقى. مروه عبد الحليم بسلم عليكي, يسرى عمران, ام روجي, دعاء عبد الملك, ربنا يخليكي ورب دايما كده اعمل لكم تهنئه في كل مناسبه حلوه وفي كل اخبار جميله كده, ده رب دايما في حياتكم. عندي كمان ياسمين يوسف بتقول هعترف بنفسي لان مهما كان السر صعب اهون بكتير اني اقوله بارادتي بدل ما حد تاني يكشفه ويحطني في موقف ما كنتش مستعده ليه. ساعات الاعتراف بيكون ارحم من الخوف اللي بنعيشه واحنا مستنيين السر يتكشف, ده لو حاجه تستاهل يعني. اوكي. عندي كمان الاء ياسر بتقول اهرب على فين. يعني هم يعني انت قصدك ان هو هيتعرف. اوكي ماشي. في ناس وجهه نظرها كده, يقول لك يا سيدي يا يمين يعيش, حد عارف كمان 5 دقايق ايه اللي هيحصل؟ ما بيعرف. بحكي لهم بقى ساعتها اقول لهم انا عملت كده ليه. يلا عندي مين, عماد, ازيك يا استاذ حسين, منور الدنيا, ربنا يبارك فيك ويسعدك ويفرحك يا رب. عايز اسمع هاني شاكر, بعشق ضحكتك, كل سنه وانتم طيبين ومناسبه المولد النبوي الشريف, ربنا يخليك وانت طيبه. ميرنا عماد, مساء الفل عليك. رحاب شوقي كمان مساء الفل. عندي كمان مين كمان, مونة عماد مرة تانية بسلم عليكي. أنا بحاول أقول شوية حاجات من اللي على الفان بيج. ورباب إبراهيم طبعا عامل مجهود خطير, ومروة عبد الحليم وساسا شميس وكل الناس والله. نورهان عبدين كمان بتقولها أنا هعترف لو كده أحسن عشان شكلي مش هيبقى وحش قوي والدنيا هتعدي بالحقيقة. ما أنا بقول لكم يعني ساعات برضو الاعتراف بيوفر برضو علينا فكرة إن إيه يعني اللي هو ولو ما كنتش عرفت كان زمانك لسه مخبي عليا والحاجات دي, عارفين اللي هم الشويه بتوع رمي الكوبايات واللطافه دي. ولاء بتقول عايز اقول اللي دعت لي الف الف شكر, ربنا يفرحها زي ما فرحتني بدعائها, معلش ما خدتش بالي من اسمها بس ربنا يجازيها كل خير. كانت هاله اعتقد,
اعتقد كانت هي. ربنا يستجيب منها ويكرمك يا حسين. اما بالنسبه لموضوع النهارده، انا بسيب كل حاجه على ربنا، اللي عايز يعرف يعرف، بس ما فكرش ان عندي سر اخاف منه ان هو يتعرف، ولو اتعرف عادي مش هتفرق بالنسبه لي. في كمان عندي مش معقولة مسك ادم بتقول وبعدين ايه يا عم الفكرة دي عني، انا مش بعمل حاجة للناس. ما هو مش لازم تعملي حاجة للناس، انت كفاية ان انت ازي اللي معاكي في البيت، فما بالك الناس. وبعدين انت ما تحكميش، الناس هي اللي تحكم. سكوتي خالص سكوتي. بتقول عايز اقول لك ان اقول لك حاجة، انا عندي سر من 15 سنة لحد الان ماما ما تعرفش عنه حاجة، واخويا اللي شال الموضوع. تحكي ايه بس يا حسحيسو، اللي ستر ربه ما يفضحوش عبده، وهو جاي وما يعرفش اللي فيها خليه بقى. طيب يا رب يا مسك يا ادهم بحق جاه النبي واهل بيته، تكون مامتك سامعه وتمسكك دلوقتي تحقيق ملوش اول من اخر. 4 ايام على ذمه التحقيق، جمعه وسبت وحد واثنين، ولا ينفعك نيابه مسائيه ولا صباحيه، عشان انا عايز اعرف انت عملت فيك ايه في اخوك من 15 سنه. حول لا قوه الا بالله العظيم. يمكن شوف يكون عملت الحلقه دي النهارده عشان ربنا يزيح عنه وتظهر براءته بعد كل السنين دي. 15 سنة مظلومة يا شيخة. يلا ربنا يكون في عونه اللي جاي ده. المهم انا جمانة عامل ايه، يا رب تكون بخير. ممكن اغنية اليسا عن الفراق اعترف، وبتقول انا هعترف. اوكي عايز اغنية عن الفراق بس كده. لا حاضر، واضح ان انت مش في المود. حاضر يا جمانة. لا انا يا جمانة. في كمان عندي مساء الخير والسعاده، كنت بعت لحضرتك يوم الاربعاء يوم الجمعه عيد ميلادي عايزه اغنيه نخبي ليه لوائل جسار، وهي الحلقه سيكو سيكو. لا الحلقه مش سيكو سيكو، احنا عاملين موضوع ازاي تبقى سيكو سيكو. مين سيكو سيكو؟ دي ريم هي اللي بعت. كل سنه وانت طيبه يا ريم، عقبال مليون سنه، وانت دايما كده في صحه وسعاده ورحب بالي يا رب. طيب بسرعه جدا. مروه لا دي مش مروه. انا بس ثانيه واحده معلش بدور على الاسم. انتوا يعني لازم ما تكتبوش الاسم، واقعد انا ادور واقعد ادقق. فيروز محمد عبد اللطيف من نور الدنيا تقول احلى برنامج، ممكن اغنيه انا لو حبيبك محمد فؤاد، وطبعا هعترف قبل ما اي حد يقول عليا لان الصدق ينجي. ورامي صبري، ولو رامي بقى يبقى عايزين اغنيه كلمه. حاضر. طيب انا لقيت عندي اغنيه لطيفه، انا بصراحه انا شخصيا اول مره اسمعها بصراحه يعني، بس هي عن الفكره بتاعت النهارده دي، عن موضوع الاسرار. اغنيه لفرقه بلاك تيما اسمها عندي سر، تعالوا نسمعها مع بعض. معبره جدا جدا عن موضوع النهارده. النهارده بنتكلم عن الاسرار. الاسرار بيجي لها وقت وبتتعرف، بتتعرف بعد يوم 2 10 مفيش سر بيفضل للابد. السؤال بقى، لو عندك سر والسر ده خلاص هيتعرف، تختار ان هو يتعرف ولا انت تعترف؟ هو ده موضوعنا النهارده. بعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 94، راجعين ومكملين مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90 90.
1: الموضوع بتاع النهاردة يا سيدة موضوع محير. ليه محير؟ لان دلوقتي احنا بنتكلم على الاسرار، وطبعا كل واحد فينا عنده اسرار، والاسرار بتكون لها درجات. يعني في اسرار مهمة، اسرار متوسطة الاهمية، واسرار هايفة، يعني اللي هو عادي، يعني ما عادي مش مشكلة ان الناس تعرف مثلا ان انا ما بحبش الخرشوف فرضا مثلا، يعني ما هيش مشكلة، ده مش سر، يعني عادي مش مشكلة، اصلا بحب الخرشوف طبعا، مش عارف ايه اللي فكرني بالخرشوف دلوقتي. المهم علي، مش عارف ساعات بتجيلي امثلة كده ما بقاش عارف انا جبتها منين. المهم، بس احنا بنتكلم بقى دلوقتي على السر. كل واحد فيكو جه في دماغه سر معين لما قلت لكم ان احنا بنتكلم عن الاسرار. دلوقتي احنا وصلنا ان حيطة سد، الشارع جاب اخره، لا في يمين ولا في شمال، ولا ينفع نلف ونجري من حتة تانية. خلاص السر ده يا انت تعترف بيه يا اما هو هيتعرف. تختار ايه، يتعرف ولا تعترف؟ موضوع محير وملخبط، يعني الموضوع ملخبط جدا الحقيقة. ابتسام محمود بتقول انا هعترف واخلص، سني والوقت ما يسمحوش ان حد يعني يقفش علي. قلت لك هعترف واخلص، اضرب كمان عايز اتوب يعني. والله وجهة نظر برضو، والله وجهة نظر. في ناس برضو ما بقتش قادرة على المهاتية، والمهاتية دي اللي هي يعني كلمة مرادفة لكلمة المناهدة، والمناهدة دي كلمة مرادفة لكلمة وجع القلب. وراكوا حاجة، انا ممكن اقعد اجيب لكم مرادفات للصبح، وراكوا حاجة. طيب دلوقتي في عندي رقم اخره 140 بيقول او بتقول عامل ايه. انا امنية، انا من رأيي ان انا بعمل حسابي لكل لحظة، ان لما حد خلاص هيقول سري انا ببقى عارفة اسرار برضو، فهيقول لي 123 هقول له 1 2 3 4 5 6. هيقول 1 2 3 هروح قايل له وممكن رامي صبري. دي امنية، اللي هو انا اعلم عنك الكثير يعني، وانا ايضا اعلم عنك الكثير. مأمنة نفسك يعني. شوفوا برضو بنات برضو لهم تفكير غير خالص، غير تقول لك هيقول هقول، هيسيب هسيب، هيمسك همسك. انا هروح في داهية لوحدي، انا هشيل القضية لوحدي. لا طبعا، يعني عيشة فل يا ايه بالظبط كده، يا نموت احنا الكل. نعترف وربنا معانا، كده كده هيعرفوا فتيجي مني احسن. دي ريم هي اللي بعد. يلا مين فيكم نجلاء وجدي؟ والله مين فيكم نجلاء وجدي؟ طيب نادي في عندي روبي بدون الدخول في تفاصيل، بدون الدخول في تفاصيل، اختصري لي الرساله اللي انت كاتباها دي وبعتها لي. دي مقاله يا ماما في الاهرام المسائي، دي مقاله والله، يعني انا ما عنديش الصحه حتى ان اقراها زي ابتسام كده. اختصري اللي انت قايله في سطرين، يعني انا مش معقول، ده مش اليوم المفتوح، دي حلقه ليها وقت، ومديني الوقت ساعه ونص بس، دي عايزه يوم بعدي. اختصري القصه. طيب صباح الخير، يا رب تكون بخير. غايب عن الحلقات بقالي كتير، معلش بس وحشني البرنامج والاجواء وصوتك بجد، دي اماني سعيد. طول اعترف واللي يحصل بقى عشان محدش يعلم علينا. معلش يعني ايه يعلم؟ يعلم يعلم، انا بقراها يعلم عشان محدش يعلم علينا. ماشي. وبتقول ما هو انت كده بتحيرنا، ما هو على حسب الموقف والناس، وفعلا والله ما فيش صحه خلاص بعد ال30 خلقنا بيضيق. ايه هو بعد ال30 الخلق بيضيق؟ ما اعرفش، اكيد لما اوصل للسن ده اكيد هعرف. حبيبي حس مش هعترف، وقبل ما ينشر الخبر هشربهم شاي بالياسمين. دي مامة روان وسيف، بتقول مدام دعاء، ولادي مستنين يسمعوا اساميهم واقرا المره دي. قريتها والله، بسلم عليك يا مدام دعاء، وبسلم على روان وعلى سيف. يعني انت هتتبعي، يعني الناس كلها ماشيه في سكه ان هم يا يعترفوا يا الموضوع يتعرف وخلاص، انت بتقولي هتشربيهم شاي بالياسمين. رشوه يعني. طيب ماشي، انا حاسس ان على نهايه الحلقه دي هيبقى يعني مش عارف، هيبقى كلنا في حته تانية، حاسس كده. عايز اقول كل اغاني عمرو دياب، بقى بتقول عايز اسمع كل اغاني عمرو دياب وبهديها ليك. ربنا يخليك يا رب تستميل. وعندي اعتراف خطير، انا هند من اسكندريه، اعترف انا هند من اسكندريه ان راديو 90 90 نمبر 1 في حياتي. ربنا يكرمك يا هند يا رب، وانت والله يعني نمبر 1 عندنا في اسكندريه برضه. الجرح بيقول وحشني جدا جدا، بقالي اسبوع مثلا ما شاركتش. بالنسبه لحلقه النهارده، انا ماشي بالمثل على وشك يبان يا ندغ اللي بان، مجرد ان حد يبص لي بيبان على وشي على طول، وبالاخص المدام. يا حلو، والجرحي وبتاع، يعني ما تكتبش اسمه يقول لك الجرحي. تحس ان في دخله كده، بحس ان فيها شبحنه، يعني بحس ان في شبحنه في الدخله كده. قال لك المدام تبص له تعرف كل حاجه. طيب انتوا حرين بقى، اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا مال، اديني بقول لكم اللي بقى قراب اللي بشوفه وخلاص. دلوقتي سمعكم الاغنيه دي، هي ليها علاقه برضو بالموضوع، وموت كده يعني، موت كده. هنروح نبسط دلوقتي. احنا فاضل لنا 25 دقيقه وهنبدا البوم علاء عبد الخالق الحلم. كويس، بنتكلم النهارده، بنقول لو عندك سر ومفيش حل غير يا يتعرف يا انت تعترف، هتختار ايه؟ هو ده الموضوع. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين مفيش نوم.

في شوية أغاني على حلقة النهاردة دي كانت عايزة تبقى فلاشة والله، يعني اللي هو فيها بقى عارف وعرفت وبعترف واعرف كل الحاجات دي. مش عارف أعمل إيه في الحلقة، مش عارف، بس يعني هنشوف. والفكرة إن إحنا يعني إيه، أول ساعة وعشر دقايق عدوا، بس هنشوف. حاضر. طيب دلوقتي إيه الحيرة الكبيرة دي يا غالي؟ الاثنين بموت فيهم، على رامي صبري ومحمد حماقي، سكر قوي قوي الأغنية دي، وجودي تحسها دمها خفيف وتلقائية على أغنية أحمد سعد وجودي. دي وفاء هي اللي بعتها وبتقول يا أخواتي على ربنا يخليك. بصراحة أنا كمان أول مرة أسمعها، بس جامدة وخطير فؤاد، والرسالة الأخيرة كمان أنا قريتها. ماشي، طبعا دي ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش كلام بلا نقاش. رامي صبري طبعا، دي منى يوسف. وبالنسبة للموضوع يعرفوا هم هيعلقوا لي المشنقة. طب خلاص يا منى، خلاص يا في ايه يا منى، احنا بنتكلم يا منى، في ايه؟ في انا قلقت، ما بالك هم، يعني اذا كنت انا قاعد دلوقتي قلقان. خلاص يا منى اهدي، استهدي بالله، صلي على النبي، اقعدي بس هجيب لك حاجة تشربيها. قلتلك يعرفوا علقوا لي المشنقة. المهم بتقولي تسلم على اغنيه محمد فؤاد، يا حس يا اخويا روعه، ربنا يخليك يا رب. في كمان صباح النور، ممكن اغنيه خليك فاكرني، دي كنزي هي اللي بعتها. كنزي احنا عندنا موضوع، عندنا فوت، وعند انت ليه جايه في حته لوحدك كده ليه؟ طيب في ممكن ما تنساش تشغل اغنيه لإليسا، دي مين اللي بعتها؟ دي جمانة. حاضر يا جمانة، جايب لك اغنيه دلوقتي لايقه على الموضوع، هتبسط بيها قوي. انت عايزه حاجه نكد صح؟ انت تحب نكد؟ حاضر، انا انكد عليك دلوقتي. حاضر، يعني هجيب لك قصدي حاجه نقع. مساء الخير، انت فين مش عارف الاقيك. يعني انت فين مش عارف الاقيك؟ مين اللي بقى؟ ابقى بظلم نفسي لو صدقت ان في حد بيحب حد في زماننا ده. دي توما هي اللي بعتها. توما رسائلك كلها غامضه قوي، توما مش فاهم حاجه. دي بعتها لي انا الرساله دي ولا بعتها بالغلط ولا مش عارف؟ حاسس بس انت كاتبه حسام. طب معلش، ممكن نوضح استاذه توما؟ ممكن نوضح بعد اذنك. يسرية بتقول اختيار الجميل علاء عبد الخالق، ألبوم جامد، تسلم إيدك عليه، ربنا يخليك. وأنا عايز رامي صبري أحس، وأنا بعترف على طول من أول ألم. يعني أنت هتستني لغاية مرحلة الألم وبعد كده تعترفي، لكن مش هتسيبي، أو يعني إن الموضوع يعني هو يتعرف لوحده. أوكي. روبي بتقول ممكن أغنية كل واحد عنده سر وتختم ده ما بقاش سر. عندك تروما مع الأغنيتين دول والله. يعني في مشكلة، في مشكلة والله. تبقى لك سنتين ما بتسمعنيش، حبكت النهاردة تسمعيني مع الموضوع اللي فيه أسرار. حاضر. اللي بيقرر يعترف ويخلص بيبقى هو اللي مقطع بطاقته، دي أماني. أعرفكم، أختكم أماني. أختكم أماني. قلت لك اللي بيعترف ويخلص يبقى هو اللي... طب ما يمكن أقول لك على حاجة، ما يمكن مش موضوع أنه هو مقطع بطاقته، ممكن يكون موضوع أنه هو في موقف قوة. يعني هو في موقف قوة، فبالتالي ما عندوش مشكلة للمواجهة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما نواجه بقى؟ ما نواجه، خبينا كتير، ما نواجه عادي، ايه المشكلة؟ طيب ايه الاختيار الصعب ده؟ ما ينفعش نص ساعة كده ونص ساعة كده. وغنية انغام لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف، طبعا هجيبها النهاردة. دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذة يوستينا. لا بصوا بقى، موضوع نص ساعة ونص ساعة والجو ده، وهات لي بولة شوكولاتة وبولة فانيليا، لا احنا مش هنلعب اللعبة دي. اختار لي بولة واحدة اجيبها لك النهاردة هو اختيار واحد فقط لا غير. انا جايب لكم ألبوم، جايب لكم موضوع، عامل لكم نص ساعة قديم، وهنعمل تورنيدو ساعة. تقوليش بقى نص ساعة ونص ساعة؟ خلونا نستمتع بمطرب واحد ساعة، والاسابيع الجاية نبقى نعمل اللي انتوا عايزينه. فلا مش هنعمل كده. والله مش عارف يا روبي والله، بس يعني انت فيكي حاجة، فيكي سر يا بنتي، انت بالذات فيكي سر. اختار انه يتعرف عشان انا مش بعرف اخبي، ولو خبيت بيبان على وشي وبيبقى شكلي وحش. والغزالة عشان ما تقولش مجدي دي تاني. غزالة ايه ومجدي ايه؟ حزين عشان انا مش فاهم حاجة. مش مجدي. انت اسمك الغزالة؟ طب امال انا جبت مجدي دي منين؟ معلش انا اسف، امال مين مجدي ده؟ صحيح انا اسف، يا غزالة، يا غزالة انت غزالة. طيب ماشي. هحكي لك يا حس، انا صديقة للبرنامج من زمان. دي توما اللي بعتت لي من شوية.
على فكره بس مش ببعت اي مش ببعت قوي، اوقات ببقى بسمع ومش ماسكه الموبايل، واوقات ماسكه الموبايل ومش عارف الاقي الاذاعه، بس كده كده انت صاحبي والرسائل دي كانت لبرنامج حسام، انت صديقي في وحدتي، انا فاطمه بالمناسبه نور الدنيا كلها فاطمه، يعني سواء بتسمعي وبتبعتي بتسمعي وبتبعتيش، يعني انا مبسوط، انا مبسوط والله، نور الدنيا كلها، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. والله مش فارقه انه يتعرف، المشكله ان في شويه البهارات اللي بتتحط. ده راجل محترم، ده اسامه، تصدق بالله اسامه انت انا عجباني دماغك صح. هو فعلا المشكله مش ان السر هيتعرف، المشكله ان فعلا احنا شعب بيحب يجود، يعني اللي بيشوف حادثه لازم لما يجي يحكيها بيحكيها بشكل فيه فانتازيا، يعني بشكل سينمائي، يقولك ونط من هنا ومش عارف ايه، وبعدين وهو العربيه بتخبطه خد بقى عصير وهو طاير الرصيف الناحيه التانيه. بقى عصير ايه اللي هياخده الناحيه التانيه؟ بقى عصير ايه يا مؤمن؟ فعلا في مشكله في موضوع البهارات ده. احنا شعب عامه بيحب يبهر. احنا شعب بيحب يبهر الحقيقه. ايوه يعني يحب يحط برضو ايه يقولك احط التاتش بتاعي، يقولك احط التاتش بتاعي. اه فعلا في ساعات فعلا بيبقى الواحد كده اللي هو ما اروح اقول انا، بدل ما حد يخش يزود لك كلمتين ما لهمش لازمه، تقعد بقى انت تثبت قصه طويله عريضه. يلا يلا يلا يلا يلا. طيب دلوقتي هسمعكم ميكس ماركه ميكاديلي، هتتبسطوا بيه قوي وترجعوا لي بعدها فريش، ماشي؟ عشان انتوا بتحبوا الحاجات دي. يلا هنرجع بعدها. لو عندك سر ومفيش حل غير انه يا يا يا يا يا يا تعترف يا هو هيتعرف، يعني يا تعترف انت يا هو يتعرف، فانت هتختار ايه؟ عشان الموضوع ملخبط للغايه الحقيقه، فقولوا لي هتختاروا ايه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين مكملين مفيش نوم وشويه، وهنبدا نروح لالبوم علاء عبد الخالق. وبفكركم ان احنا النهارده عندنا تورنيدو قوي جدا، يا اما رامي صبري يا اما محمد حمائي، هتختاروا ايه؟ عندنا سهره قويه جدا في مفيش نوم على راديو 9090، هوا مصري.

مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90. ما فيش نوم على الراديو 90-90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية ما ربنا يسهل ونقفل المحل. دلوقتي عندي رسائل كتير، ممكن معلش تستحملوني بالزيادة اكتر اللينك ده عشان في حاجات كتير قوي متأخر وبدأ بقى الناس تنزل وتقفش وحاجات لطيفة. طيب في عندي ليه يا حسام الكلام الصعب ده؟ يعني حبك النهاردة تشغل اغنية زي دي وتخليني اعيط. حبك يعني ما لقيتش غير الكلمة دي اللي اكتبها اللي بتنطق بك، ماشي، وتخليني اعيط اكتر ما انا بقالي يومين بعيط. حرام والله، انت وإليسا عليا كلكم عليا كده. دي غزالة هي اللي بعتها. ليه غزالة؟ ليه عيطتي غزالة؟ طول الحلقة النهاردة فرم مشاعر. فرم مشاعر ايه؟ انا بادئ الحلقة باخيرا وقولوا للبنات وبتاع وغني فرفشة من صباحة ربنا، لسه نوم الفرم جاي. انا لسه هبدأ دلوقتي معاكم مرحلة فرم المشاعر. لا ما تقوليش كده، تقوليش كده، انت اللي بتتلككي وعايزه تعيطي. ما تتلككيش. ميرسي على اغنيه بجد يا حسام، ربنا يخليك. دي جمانه، ربنا يخليك يا جمانه، واسمعي ان شاء الله هتلاقي بقيه الحلقه هتعجبك جدا. مساء الخير استاذ حسام، انا متابع حضرتك من زمان على الكاسيت بس اول مره ابعت لك. بعشق البرنامج بتاعك جدا والله، وعشان موضوع النهارده محدش يعرف اي سر عندي غير واحد بس، عشان ده الوحيد اللي وثقت فيه وحسيت معاه بالامان، وواثقه ان سر هيفضل سر، هيفضل دايما سر معايا لحد ما نقابل وجه كريم. هي لا قالت هي مين خلاص، ولا قالت هو مين، بس يعني المعنى ببطن الشاعر. ماشي، انا عامه مبسوط ان انت بتتابعي، هو رقم اخر 41. بشكرك جدا جدا جدا، ويا رب دايما كده مستمتعه دايما بالبرنامج. مساء الخير يا سمسم، انا احمد حسين. عايزين نسمع حاجه الانغام حالا، والله العظيم انت فيك شيء لله. حالا دلوقتي نسمع حاجه الانغام حالا حالا بالا. دوس في النكد يا حس، ما تسمعش كلام حد، المهم تسمعني الهضبه بقى. لسه سامعين الهضبه حالا دلوقتي. دي توما هي اللي بعت. حاضر توما، هندوس. مسك بتقولي هو لسه في فرم اكتر من كده؟ طبعا. طبعا، امال انت فاكره ايه يعني؟ وبعدين برضو انا بفكركم تاني، احنا النهارده عندنا فوت ما بين اتنين، يا اما رامي صبري يا اما محمد حمائي، هتختاروا مين يا ولاد؟ ده السؤال. دعاء عبد الملك، بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو. في كمان يا حس جميله، يا تسلم ايدك اليسا والهضبه، وذوقك جميل والاغنيه جميله. عارف حبيبي دي عائشه، ربنا يخليك يا عائشه. بقى لنا كتير ما سمعناش الاغنيه بتاعت عارف حبيبي دي، بحبها قوي. مدام امل من اسكندريه، منور الدنيا، اخبارك ايه واخبار ميدو ايه؟ تقول وحشتنا والله، وانا قاعده سهرانه النهارده معاك. ممكن اطلب من حضرتك تورنيدو الخالد عجاج ومن الاغاني القديمه اغاني الورده؟ حاضر، نكتب بقى عندنا ورده. ماشي حاضر، ورده. تلاقوش في ورده وعبد الحليم ونجات وفايزه، كله يبقى موجود النهارده. والله على اختيارك لالبوم علاء عبد الخالق، وانا هختار حمائي في التورنيدو. ولكن بتقول ما تخليها ساعه قديمه حس، احنا ما صدقنا اننا هنسمع قديم، عايزين نستغل الفرصه. ولو اغنيه السعاده لنعيم عاكف موجوده، او ابعد عن الحب وغني له لعادل مامون، او اي اغنيه لسعاد حسني، يعني هحاول لو في حاجه منهم موجوده. بس انا ما هو طب هخليها ساعه. طب وبقيه التورنيدو ودي فين يعني؟ فاهم ازاي؟ هو مش معقول هنقعد لغايه الساعه 4 يعني؟ مش معقول، مش معقول، مش لازم تناموا مني يعني، ما هو مش معقول. طيب حبيب قلبي يا عم حسام، يا كينج الراديو، منور الدنيا حبيبي، معاك باشمهندس عامر امير، انا قاعد معاك لحد 3 يا بوب، عايزين نسمع حاجه لتامر حسني. طب انا هقفل 3:30. هتقفل انت 3 يعني؟ انا هقفل الحلقه 3:30. انت شوف بقى، انت حر، اعمل اللي انت عايز تعمله يا سيدي، نكد علينا براحتك. ربنا يخليك يا وفاء، دايما معايا في كل شيء، عمرها ما بتعترض ابدا ابدا. ام شهاب بتقول يا ريت اغنيه بعترف قدام عينيك حس لايق على الحلقه، واحنا والله البرنامج وحشنا وفرحانين اننا سمعنا موسيقى البرنامج وصوتك فما فيش نوم. ربنا يخليك يا ام شهاب، يا رب تسلمي لي على ذوقك. اغنيه فؤاد روعه، ده مين ده؟ يونس. ده يونس، حبيبي يونس، اخبارك ايه؟ بيقول عايزين تورنيدو لصابر الرباعي، ويا ريت اغنيه منك لله الراغب لو موجوده، وانا هختار حمائي. حبيبي يا يونس، منور الدنيا كلها يا يونس. كمان صفية، ربنا يخليكي، وعجبها كل الأغاني لغاية دلوقتي، تسلميلي. كمان عندي حمادة مجدي بيقولي هعترف بالسر بكرامتي أحسن، بما إنه كده كده هيتعرف فخليها تيجي مني أنا أفضل، بدل ما يعني هم يعرفوا. أوكي، مساء السعادة والسرور، وحشني كتير يا سمسم. بالنسبة لموضوع النهاردة، طالما الموضوع خلصان يبقى بيدي لبيدي عمرو،
تيجي مني احسن ما تيجي من غيري. تحياتي ليك ولحبايبنا في مفيش نوم، ده الاستاذ حسام عمران صديقي العزيز حبيب النور الدنيا كلها. استاذ حسام والله والله وجهه نظر برضه، ما هو يعني يعني يعني كده مكتول وكده مكتول، فهعمل ايه يعني كده زي كتكوت كده. قال لك انا كده ميت وكده ميت، فنعمل ايه؟ هو ده الموضوع. طيب اماني، اه بالظبط كده اماني. طيب عندي خلود بتقول حلو قوي التورنيدو بتاع علاء عبد الخالق اللي هو البوم الحلو، يسلم اختياراتك وكل اللي تجيبه حلو. بالنسبه للسر فهو سر مش راح اقوله حتى لو عرفوه، ما يهمنيش، المهم يكون صحيح. عايزين نسمع وائل جسار اغنيه لحظه واغنيه هو في حب كده كمان مرحات. ربنا يخليك يا خلود والله مفرح قلبي، تطلبي الاغاني اللي انا بحبها. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. طيب دلوقتي احنا بدأنا بقى نخش في المعمعة. طيب ما هي المعمعة؟ هنقول بقى دلوقتي ايه هي المعمعة. دلوقتي هنلعب اخر اغنية لأنغام وبعد كده هنروح للألبوم بتاع علاء عبد الخالق. كويس، عايز اسلم جدا جدا على الإذاعية همسة باشا منورة الدنيا كلها، مساء الفل عليك، مبسوط ان انت سمعنا النهاردة. طبعا كمان عايز اسلم جدا جدا على رضا، مساء الفل عليك، وبتقول عايزين نسمع حاجة لتامر عاشور. حاضر نسمع حاجة لتامر عاشور، ما نسمعش ليه؟ بس المهم الوقت، المهم الوقت هو ده المهم. طيب انا هلعب لكم ميكس برضو، يعني معلش هنلعب ميكس، نلعب ميكس معلش، انا عايز العب الاغنيتين دول ميكس معلش. انا الموضوع انا قاعد بحسب لنا شويه حاجات كده، فاضل لنا قد ايه ورايحين فين؟ الساعه واحدة ونص يعني، فاهمين ازاي يعني؟ هو حسب التوقيت الشرعي اللي ما فيش نوم، فهو المفروض ان انا اختم كمان نص ساعه، بس احنا بنقعد مع بعض شويه براحتنا يعني، بيعتبر ان ما فيش برامج بعدي وكده. لو عندك سر ومفيش حل غير يا تعترف يا السر ده هيتعرف، هتختار ايه؟ هو ده موضوعنا النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. هتختاروا محمد حمائي ولا رامي صبري في التورنيدو؟ راجعين ومكملين ومفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90.90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. انا قلت لكم احنا هنلعب ميكس بس لقيت ان خلاص الساعه 1:30 و5 والالبوم برضو بتاع لعب عبد الخالق محتاج ياخد وقته. يعني مش عايز اقطع الاغاني، عايز العب الاغاني الى حد كبير كامله، هما 9 اغاني. فقلت معلش هاجي على نفسي عشان خاطر نلعب الالبوم بالكامل، لان ده البوم يعني خطير خطير وبجد عايز الناس اللي بتحبه تسمعه، والناس اللي ما تعرفش الالبوم ده لعلاء عبد الخالق تسمع علاء عبد الخالق عامل فيه ايه. هتكلم عنه شويه، بس خليني اقول معلش كام رساله كده في الاول عن موضوعنا النهارده. والنهارده بتكلم وبقول لو عندك سر ومفيش حل غير يا تعترف يا السر ده هيتعرف، انت هتختار ايه فيهم، تعترف ولا يتعرف؟ بشكر الانسان الوحيد اللي وثقت فيه وحسيت معاه بالامان، وهو جوزي حب عمري وصاحبي الوفي لاخر العمر، اسمه محمود فوزي. وبشكر حضرتك، انا اختك ام زيزو، وياريت تقرا رساله عشان نفسه يسمع اسمه على الهواء. بسلم عليك يا ام زيزو، وبسلم على زيزو، وبسلم على محمود فوزي. ربنا يا رب يخليكم لبعض دايما. كمان عندي شيماء، ربنا يخليك، بتقول انا هعترف طبعا بس هقاوح شويه. ماشي على مبدا روب يعني. بس تنكه شويه يعني بس تنكه شويه، وساعات بخربش وبتاع. يقول لك بس هقاوح. طب تقاوحي ليه؟ تقاوحي، انت هتعترفي، تقاوحي ليه؟ وبتقول لي والله بابي بيصعبها علينا، انا بدات اخاف على الناس اللي بتبعت لك. انت ما شاء الله عليك بتهدي النفوس على الاخر. هعمل ايه؟ ما هو انا بقول كلمه الحق، انا بقول كلمه الحق يا شامل، وكل واحد يتحمل مسؤوليه اللي هو بيعمله طول السنه معايا. انا اجي في المواقف اللي زي دي ما اتكلمش؟ لا طبعا. وبتقول لي دايما بتجيب اغاني بتفكرنا بايام الجامعه، اغنيه فؤاد كانت حلوه قوي. والله يبارك لك، وإليسا تحفه وارغام جميله، ربنا يخليك يا شيماء، ميرسي على كل تعليقاتك الحلوه. عندي كمان حماده المصري بيقول لي انغام جميله، ربنا يخليك يا رب، تسلم لي. مروه عبد الحليم فرغلي بتقول لي يا سلام يا سلام على صوت مصر الدافي، انغام واغانيها واحساسها. ماشي، احنا بتهيألي جبنا انغام قريب في التورنيدو صح، ولا نجيبها الاسبوع اللي جاي؟ نشوف كده، نشوف. وبتقول ما تقولش كده، انت بتنكد علينا، امال مين اللي بيفرحنا؟ ما فيش حد بيفرحنا غيرك، ربنا يخليك يا رب. دايما كده نصفاني النبي، دايما نصفاني. في عندي مش عارف، في ثانيه واحده، مش عارفه ليه ما بتجيبش انغام. انا ما بجيبهاش خالص، حتى الاغنيه اللي كانت شغاله دي كانت شغاله في اذاعه تانية، مش انا اللي جبتها او لعبتها بالغلط. امينه اتمسي وقولي يا مس، اتمسي وقولي يا مس، مش هقول لك حاجه تانية اكتر من كده. بتقول عايزه اغني لمحمد حمائي، وبحسك واحد من العيله بجد، ربنا يخليك يا امينه، تسلمي. دلوقتي استنوا دلوقتي عندنا، استنوا عشان في موضوع مهم. مسك ادهم، عارفين طبعا مصايفها كتير، بسم الله ما شاء الله. المهم قالت لك انا في حاجه ما اعترفتش بيها لوالدتي من 15 سنه، واخويا هو اللي شال الموضوع. بتقول لي في المهم تقريبا هي بعت اعتراف بقى، بتقول لي لا ما انا هعترف لسبب واحد، ان عمر في الكليه ومش راجع غير يوم الاربعاء. فبتقول انا من 15 سنه، يا رب تكون مامتك سامعه، كسرت كاسه من النيش، وعمر اللي اتضرب عشان انا لما كسرتهم سبت البيت ونزلت عند تيتا، كان عندي 5 سنين. ماما جت ما كانش فيه الا عمر، مهما يقول والله انا ما كسرتش حاجه، ماما مش مصدقه، اصل ما فيش غيرك في البيت. والحسن حظي ساعتها انه كان معاه صاحبه وما خدش باله مني، ساعتها اتضرب من امي ومن بابا كمان، وانا ما اتكلمتش. واعتقد ان بعد الرساله دي لازم اهرب، لان فعلا ماما بتسمع معايا. طيب المساواه في الظلم عدل، واخده بالك يا مامه مسك؟ المساواه في الظلم عدل. دلوقتي انت ضربتي عمر من 15 سنه، 15 سنة يا منعم، 15 سنة، وشاب يا عيني، والواد يا عيني خد العلقة وسكت وما اتكلمش ورفض وشال الحمل. أنا رأيي المساواة في الظلم عدل. يعني إيه المساواة في الظلم عدل؟ يعني زي العلقة اللي هو خدها هي تاخدها دلوقتي. أنا ده رأيي كده، ده رأيي يعني، معلش معلش معلش، بلا اختلطها الأسبوع الجاي ولا بتاع. هو اتضرب هي تتضرب، عشان لما يرجع بقى واخد بالك من الكلية تروح أنت قايله بقى أنا جبت لك حقك، وربنا ما بيرضاش بالظلم، وينصركم ولا وعد حين، وكل الحاجات الحلوه دي، فاهمه؟ فانا رايي تقومي تروقيها دلوقتي.

وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. يعني ده رأيي، وجهة نظري يعني التي بتخيل وهي بتتروق دلوقتي. يلا ربنا يقدرنا على فعل الخير. المهم تعالوا بقى اكلمكم شويه عن الالبوم بقى والنبي، عشان ده انا من بدري عايز اتكلم عليه. مبدئيا البوم الحلم ده بتاع علاء عبد الخالق انتاج 1998. الالبوم ده تخيلوا 9 اغاني كلهم من كلمات والحان مدحت الخولي. يعني هو ملحن ومؤلف واحد هو اللي عامل 9 اغاني كاملين لعلاء عبد الخالق. يمكن دي اعتقد عمرها ما حصلت في اي البوم خلقه ربنا. يعني ممكن يبقى في موزع واخد البوم كامل، ملحن، ولكن برضو ما فيش ملحن بياخد البوم كامل، بس يعني ممكن. لكن ان حد يبقى مؤلف وملحن البوم بالكامل لنجم كبير زي علاء عبد الخالق، دي يمكن مش حاجه بتتكرر كتير، او يمكن ما اتكررتش اصلا. انا هقول لكم وجهة نظري عن الالبوم ده لما تسمعوه، اللي مش عارفه يعني هيفهم انا قصدي ايه. ويمكن اللي انا هقوله دلوقتي ده هو يعتبر يعني تشبيه مخل جدا، بس هفهمكم الحالة. ساعات بتروح اماكن بيبقى فيها واحد بيغني مع تخت او مع بند، صح؟ ممكن مثلا يبقى كافيه، ممكن يبقى مكان سهر، ممكن يبقى كافيتيريا، ممكن يبقى اوتيل، فندق، حاجة زي كده يعني. المهم بتروح بتلاقي في واحد قاعد بيغني وكذا كذا. في واحد بتلاقيه قاعد بيغني ويعني صوته عادي خالص، مش ملفت تماما، هو من الاخر كده ايه، بينحت خلاص يعني، هو دي سبوبة بالنسبة له كده. وساعات تروح تلاقي واحد بيغني حلو قوي، وفي نفس الوقت تلاقي ممكن الناس مش ملتفتة ليه، اللي بياكل واللي بيشرب واللي بيتكلم في التليفون واللي بيتكلم مع واحد قاعد جنبه، وده قاعد بيغني غنى عبقري. في واحد قاعد بيغني قدامك غنى عبقري، هتلاقي دايما الشخص ده حاجة من الاتنين، اللي هو بيغني ده يا مغمض عينه وهو بيغني طول الوقت، يا اما باصص في نقطه واحده ما بيغيرهاش، يعني باصص في السقف، باصص في حته معينه في المكان اللي هو قاعد فيه ما بيغيرهاش. الفنان ده، ويمكن ده سر كده عند الموسيقيين، يعني يقول لك ده بيغني لنفسه، يقول لك المطرب ده بيغني لنفسه، هو لا شايف مين اللي قاعد ولا عارف مين اللي قاعد ولا همه مين باصص له ولا مين، هو واحد قاعد بيقدم فن لنفسه. ليه قلت المثل اللي فيه التشبيه ده؟ لان هو ده اللي عمله علاء عبد الخالق مع فرق التشبيه. طبعا علاء عبد الخالق لو هنتكلم على سنه 98، انتوا متخيلين شكل الالبومات كان عامل ازاي؟ عمرو دياب كان نازل عامل ازاي؟ محمد فؤاد، محمد محي، ايهاب توفيق، مصطفى قمر، راغب علامه، نوال الزغبي، كان الوقت ده الانتاج الموسيقي فيه غير طبيعي، وكله بيجري بقى ورا ان هو يعمل اغاني مهايبره جدا واغاني فيها موسيقى مختلفه وبتاع. علاء عبد الخالق بالالبوم ده راح في حتة لوحده خالص، زي ما بيقولوا كده ايه، ما كانش مراهن على فكرة ان هو لازم الالبوم ينجح، هو كان عامل مزيكا ليه، هو كان بيغني لنفسه. لما تسمعوا الالبوم ده هتفهموا ان علاء عبد الخالق بجد في الالبوم ده كان فعلا بيغني لنفسه، هو مش فارق له خالص الالبوم ينجح ولا لا، مش فارق له خالص ان هو يكون من اهم الالبومات اللي نزلت او الشرايط اللي نزلت بقى في التوقيت ده، لان كان ساعتها مصطلح الشرايط. لكن كان فارق له ان هو يسيب مجموعه اغاني فيها مجموعه احاسيس، فيها الحان، فيها مشاعر، فيها كلمات مش موجوده. ومعظم الاغاني اللي هتسمعوها هي بجد فيلم، انت بتحس ان انت مش بتسمع اغنيه، انت بتتفرج على فيلم، انت شايف كادراته، شايف تصويره، شايف اضاءته، شايف ممثلينه، شايف كل حاجه. بجد البوم غريب غريب يعني. الله يرحمه الفنان الكبير علاء عبد الخالق، انا مش قادر افهم ازاي كان واخد الخطوه والجراءه دي ان هو يعمل الالبوم ده وينزل بيه في التوقيت ده وما يكونش فيه اغنيه واحده مختلفه. يعني ما عملش مثلا الاغنيه اللي هو دي اغنيه ترقص ودي اغنيه صيف ودي اغنيه عشان الالبوم يشد الناس خالص، ولا فرق له حاجه خالص من اللي احنا بنتكلم فيها دي. كل اللي فرق له ان هو يعمل حاله مختلفه ومزيكا مختلفه. فبجد تحية لكل حد اشتغل في ألبوم الحلم لعلاء عبد الخالق. ألبوم عدى عليه سنين كتير جدا جدا جدا، يعني مثلا دي بداية أغنية. بقول لكم فيلم، انتوا هتتفرجوا على فيلم دلوقتي مش هتسمعوا ألبومه بس. كل القائمين عليه تحية كبيرة جدا جدا للشاعر والملحن مدحت الخولي. 9 أغاني من أجمل ما غنى علاء عبد الخالق، أسيبكم تستمتعوا بيهم. النهاردة معنا ألبوم الحلم، هنسمعه دلوقتي مع بعض. الأغاني هنسمعها ورا بعض تباعا بشكل مكسات، هنرجع بعدها على طول مكملين مفيش نوم. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904 انتوا بتسمعوا ألبوم الحلم لعلاء عبد الخالق.

ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: خطير خطير. طب انا عايز اسالكم سؤال بالامانه، حسيتوا بايدي وانا بنقل ما بين اي اغنيه والتانيه؟ انتوا فهمتوا انا قصدي ايه؟ الالبوم كله عباره عن حاله، يعني انتوا ممكن تكونوا بالنسبه لكم دي كلها اغنيه واحده، الخمس اغاني اللي اتلعبوا يوم هم اغنيه واحده. عايز اقول لكم كمان الاغنيه اللي كانت مشاركه فيها مطربه هي امل حجازي، ولحن اغنيه الحلم بس هو اللي كان لعلاء عبد الخالق. امل حجازي برضو لسه فيه ليها اغنيه تانية كمان في الوش التاني اللي احنا هنسمعه دلوقتي اللي فيه اربع اغاني. البوم خطير، علاء عبد الخالق البوم الحلم الله يرحمه ويحسن اليه، بجد كان فنان فنان فنان فنان. الالبوم ده هو قدمه للفن، انا شايف الالبوم ده قدمه للفن. على فكره الوقت اللي نزول الالبوم ده، الالبوم ده ما نجحش قوي، لان كان بقول لكم الوقت اللي نزل فيه كان فيه يعني مطحنه ما بين الالبومات، بقى عمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد محي وقصه يعني، وهو عمل البوم ما كانش بتاع التوقيت ده. وعايز اقول لكم وقتها الناس ما فهمتوش، يعني اللي هو يا عم احنا عايزين بقى بحبك باستمرار، وعايزين الحاجات بقى اللطيفه بتاعته دي، يعني عايزين بقى كده. ففين كل شويه قاعدين يسمعوا اغنيه يلاقوا اللي بعدها برضو نكد، يسمعوا الاغنيه يلاقوا اللي بعدها. بعدين الكلمات والمرادفات اللي موجوده في الالبوم ده مش طبيعيه، خطيره بجد مش طبيعيه. المهم هنكمل لسه بقيه الالبوم، بس قلت ارجع اقول لكم كده كام رساله. بس انا حابب اطمنكم الاول على حاجتين. الحمد لله حق عمر رجع، مش هنفسر اكتر من كده. حق عمر رجع، عمر اللي اتضرب من 15 سنه يا منعم، حقه جه الحمد لله دلوقتي. مسك يعني بعتت لي وقالت لي الحمد لله مامتها قامت وعملت الواجب كله. تخيلوا انتوا واحده هتتخطب الاسبوع اللي جاي اتروقت النهارده. انا متاكد ان انت بتحبيني دلوقتي اكتر، انت يا مسك دلوقتي انا بقيت عندك حاجه كبيره قوي، انا متاكد انا متاكد. وعلى فكره الناس كلها فرحانه والله. كل الناس فرحانه باللي حصل حقيقه، كل الناس مبسوطه، كل الناس بتضحك وبتاع، الحمد لله الحمد لله. مريم دحروج بتقول بص يا حسام، انا من الناس اللي ما عندهاش اسرار، بس برضو عشان ما يبقاش في سوء تفاهم بحب انا اللي اقول حتى لو حاجه تافهه، عشان حواليا ناس على اقل حاجه بيعملوها موضوع كبير على الفاضي. وحلو قوي اغنيه انغام، تسلم ايدك ويا حلاوه الالبوم، تسلم ايدك بجد فنان، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. كمان تسلم ايدك يا غالي دي عائشه، ربنا يخليك يا عائشه، تسلم اختياراتك دي مي عصام، ربنا يخليك. انا عارف طبعا ان انت يعني الالبوم ده بالنسبه لك، او علاء عبد الخالق بالنسبه لك طبعا خطير زي ما هو بالنسبه لي يعني. هند عبد النبي بتقول بالنسبه لموضوع النهارده، انا مش بعترف بسهوله، بحب استنى للاخر، لو حسيت ان منظري هيبقى وحش بقول، لكن لو قدرت اخبي بخبي، لان انا طبيعتي مش بخلي حد يمسك عليا حاجه. واحنا معاك لغايه 4 الفجر، والله ما عارف اعمل ايه، ده لسه فاضل اربع اغاني لعلاء عبد الخالق، ولسه فاضل الميني تورنيدو اللي انا وعدتكم ان احنا هنعمله، ولسه بقى التورنيدو الكبير. انا برضو والله العظيم انا اللي بعمل كده في نفسي والله، يعني انا ما شويه النهارده شويه الاسبوع الجاي، ما وراناش حاجه. بس ازاي امال تغلب نفسك ازاي يا حسام؟ تعديها حلقه عاديه كده؟ لا طبعا فعش. وفاء ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على كلامك الحلو. حسام بيحب يهدي نفوس دي حقيقه. ام روجي وبتقول ما هو سر يحس، لو مسكنا لساننا مش هيعترف ولا هنافر. مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه، بس مش مشكله. تقول الله يرحمه كان جميل. طبعا جدا. في كمان استاذ حسام بعد اذن حضرتك عايزك تعمل رساله لساره صاحبتي، هتفرح بيها قوي، سلم عليها وقول لها ريم بتحبك قوي يا ساره، ريم بتحبك قوي يا ساره، يا رب تكون سامعانا. خطيره بجد الاغاني دي. غزل حسام الدين ربنا يخليكي، وكبلي شويه اغاني قديمه عايزاها. حاضر. اخر اغنيه جامده قوي تسلم ايدك دي جومانا. هي عايز اقول لكم بقى ان فرصه كبيره قوي لكل الاجيال اللي هم ممكن يكونوا اتولدوا اصلا بعد سنه 98، هم النهارده هيخشوا يدوروا على اليوتيوب وعلى مواقع كتيره جدا على الالبوم ده. البوم اسمه الحلم لعلاء عبد الخالق، في 9 اغاني سمعنا منهم 5 ولسه هنسمع 4، ولسه عندنا ميني تورنيدو، ولسه عندنا تورنيدو. هنعمل كل ده امتى؟ انا مش عارف. ما تخافوش مفيش حاجه، ما تخافوش، هي دخلت الاغنيه كده اصلا، الاغنيه دي اسمها اهي صدمه يعني، فهي دخلتها كده مخيفه شويه. تعال تعال تعال اقعد اتفضل مفيش حاجه. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين مفيش نوم، الجزء الثاني من البوم الحلم لعلاء عبد الخالق، هنسمعه وراجعين ومكملين.
1: الخطوة محسوبة يا كلمة مشطوبة، خليكي في حدودك

0: حسام عصام ما فيش نوم على الراديو 90 90.
1: ما فيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية الساعة 3-3.5-4، يعني حاجة في الحدود دي على الراديو 90 90. رجعنا من جديد. أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا النهاردة زي ما أنا استمتعت جدا جدا بألبوم الحلم لعلاء عبد الخالق، من أجمل ألبوماته. مقدم فيه فن بجد عظيم. اسمحوا لي ان انا لاول مره اقول اسامي كل الناس اللي اشتغلوا في الالبوم، يعني مع الدين عمرها ما حصلت قبل كده، لان طبعا بتاخد وقت، بس انا هعمل كده. زي ما قلت لكم، الكلمات والالحان الالبوم كله لمدحت الخولي ما عدا اغنيه الحلم، كانت لحن علاء عبد الخالق. الجيتار لمدحت الخولي، الالبوم كله طبعا انتم متخيلين كم الجيتار اللي موجود في الالبوم عامل ازاي. مدحت الخولي ومحسن البنا. الباس جيتار احمد رجب. الكمان لعزيز. الدف لسليم الشعراوي. الكولة لابراهيم كولة. القانون لماجد سرور. كمان الفنان امل وهبي شاركته في غناء اغنية. مهندس الصوت الخاص بالالبوم ده بالكامل هو المهندس محمد جودة، يعني الله يرحمه ويحسن اليه. بجد بنشكره جدا جدا على كل حاجة قدمها لنا في فنه العظيم، وخصوصا الالبوم ده لاننا كنا بنتكلم عنه النهاردة. بسرعة جدا اقول شوية رسائل. انا مش عارف هنعمل ايه دلوقتي نرجع بقى عشان انتوا سرحتوا مني خلاص، وحقكم تسرحوا بصراحة مع اللي حصل ده. دلوقتي عندنا يا رامي صبري يا محمد حماد، المفروض ان هم يبدأوا كمان ربع ساعة، ازاي معرفش، بس اتصرفوا. خلود بشكرك جدا جدا. مي عصام كمان، حياة العبادي، مبسوطة جدا جدا بالألبوم ده النهاردة، بشكرك عليكي على كلامك وعلى ذوقك وعلى كل الحاجات اللي قلتيها. وفاء كمان تسلميلي على ذوقك جدا جدا. ساسا حكيم بتقول عايز أقولك إن لو في سر مش لازم يكون سر يخوف، لكن في سر مش عايز أقوله، لو اتعرف اللي عارف هيعرف كمان إني ما كنتش عايز أقول والرسالة وصلت لي. وأنا قاعد في النص حول يعني. ماشي يا ساسا غامضة. دلوقتي حمائي دي هاجر سعيد بتقول حمائي. في كمان فعلا اغنيه هايله وربنا يخلي لك ست الحبايب يا رب، دي مروه عبد الحليم فرغلي. طبعا اغنيه سلامتك اللي في الاخر دي يعني اهداء مني لامي وهي سمعاني طبعا دلوقتي. رامي صبري بقى والنبي دي سمسمه. حاضر. طيب، هو طبعا انا عايز اقول لكم بجد والله حتى هذه اللحظه انا مش قادر ارسى احنا هنجيب حمائي ولا رامي صبري، يعني انا حتى اللحظه دي انا مش عارف، فشوفوا يعني لازم نعمل فوت قوي شويه اكتر من كده، لان 50% 50% انا مش عارف اختار ازاي، ومش هنلعب نص ونص عشان برضو نبقى واضحين. رامي صبري يا حس دي عائشه. حاضر. في كمان معلش انا بس في رسائل متاخره عايز اقولها. الالبوم في حته تانية خالص، من الجمال والابداع. يسلم ذوقك واختيارك للقمر دي ام شهاب، وانت فصلتني ضحك طول الحلقه، بجد عندك مقدره رهيبه في تغيير المود لانبساط وضحك وفرفشه، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. روبي كمان تسلمي على كل كلامك الحلو. مين كمان؟ انا جنى من القاهره. ممكن اسمع حاجه لشامي؟ يعني هو ممكن بس مش النهارده، يعني عدي عليا في ساعتين جامدين خلاص، ده كل يوم من الحد للاربع من 5-7 اجيب لك بقى شامي وكل اللي انت عايزاه. حاضر. رامي صبري يسلم ذوقك وانت عسل بتضحكنا، ربنا يسعدك دايما. دي هاله صلاح، ربنا يخليك يا هاله. في كمان هو طبعا خدوا بالكم انا في رسائل برضو بشوفها، بس في رسائل ما تنفعش تقال يعني على موضوع الاسرار والحاجات دي وبتاع. منور الدنيا كلها. اختار رامي صبري. الالبوم علاء عبد الخالق جميل قوي، اول مره اسمعه، وحمد لله على سلامتك. ده رقم اخره 416. طيب انا هنتظر بقى دلوقتي، لان انا مش يعني كنت ناوي العب الميكس بتاع الاغاني القديمه على مرتين، انا هلعبه هي مره واحده خلاص. هنقعد تقريبا ربع ساعه كده، رحله مدتها ربع ساعه، وبعدين هرجع لكم. يلا بينا نروح بقى المود تاني خالص بقى. يلا بينا اغاني قديمه لمده ربع ساعه، وبعدين هنرجع بالقرار الواجب تنفيذه، يا اما هنجيب رامي صبري يا اما هنجيب محمد حمائي. ده معتمد على ايه؟ معتمد على الفوت اللي انتوا هتعملوه على رقم الواتساب 010-490-904. بسرعه جدا قول لي عايز تسمع مين، رامي صبري ولا محمد حمائي؟ واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو النهارده، يعني هنسمع له ساعه كامله من اغانيه بدون اي فواصل من تاريخه الغنائي كله بكل البوماته. يلا نسمع الميني تورنيدو اللي فيه اغاني قديمه، وراجعين بعدها على طول ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90 90، ولسه معاكم حسام عصام.

العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحك يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود

0: مش احبك، حاول احبك اقول احبك، وعيش احبك اعيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي.
1: اسمع مزيكا جديدة معنا كل يوم،
2: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
3: مبسوطين يا حبايبي يا حبايب. أيوة نبقى، انا بحب استخسر فيكم حاجه ابدا والله، يعني برضو الوقت كان مضغوط وكل حاجه، بس يعني بتهيألي عملنا ميكس لطيف، يعني بتهيألي عملنا ميكس لطيف. يعني احنا لو حكينا لاي حد ان الحلقه دي بدات بمحمود العسيلي ووقفنا عند عبد الحليم لغايه دلوقتي ما حدش هيصدق، صح؟ طيب هقول شويه رسائل بسرعه قبل ما اقول لكم مين اللي كسب معانا النهارده وهيكون هو نجم التورنيدو، رامي صبري ولا محمد حماقي. انا اطالب بتورنيدو لعبد الحليم حافظ، دي هاجر والله، وانا كمان والله. ما تيجوا صحيح مره نعمل كده، يعني نعمل مثلا في المقارنه يعني اتنين مطربين قدام ونعمل كده، والله نعمل كده. ماشي الاسبوع الجاي، تيجوا الاسبوع الجاي نعمل كده. ماشي الاسبوع الجاي الاختيارين هيكونوا مطربين قدام. منى يوسف تسلم على ذوقك الراقي في اختيار الاغاني كلها، تسلم ايدك وعينيك الحلوه وخطير جدا الميني تورنيدو، ومبسوطين دي منى ربنا يخليكي. في كمان يا رب يكون رامي صبري، دي عائشه، وبشكرك على كل اغنيه في الحلقه بجد، واجمل ميني تورنيدو القديم، وانت تستحق جوائز كتير على تعبك ومجهودك الرائع، ربنا يخليك يا رب. انا انبسطكم عندي ده هو دي اهم حاجه واهم جايزه والله العظيم، ربنا عالم. والله حسام مش عارف اقول لك ايه، انت بالنسبه لي غلاوتك من غلاوه اخويا الكبير بالظبط، وخصوصا بعد ما دفعت عني قدام امي عشان الموضوع اللي كان من 15 سنه. الله يسامحكم، تحفه تحفه الاغاني كلها دي، ناس كده. معلش معلش بس يعني اكيد الاصابات خلال كام يوم هتبقى زي الفل ان شاء الله، اهم حاجه زبادي وشويه شرايح خيار كده على العينين عشان اي كدمات او اي حاجه هتبقى زي الفل والله. بس معلش معلش عشان حتى تبداي حياتك الخطوبه بقى والجواز وبتاع، تبداي كده على ايه، على بياض يعني، فاهم؟ تبقى تخلصت من كل ذنوبك بتاعه الماضي. والله كل الحاجات اللي كدبتي فيها والحاجات دي كلها. صفية ربنا يخليك يا رب، يعني معلقة تقريبا على كل أغنية من اللي احنا قلناهم. مي عصام برضو كمان بشكرك جدا جدا. هند حمدي كمان تسلميلي على الصورة الحلوة اللي انت بعتها، ربنا يخليك، وبعتلي شهادة تقدير والله والله، عاملالي شهادة تقدير وبعتها لي وكتب التوقيع تحت عيلة مفيش نوم. ربنا يخليك يا رب، وبتقول احنا معاك في كل حاجة. وبتقول لي انت واخد كورسات في الموسيقى او العزف؟ لأ. بتقول انا هند حمدي وبسلم على هند من اسكندرية عشان على اسمي. لا خالص انا سماعي كده، يعني كل المعلومات دي اما حاجات بعض اقراها، يا اما فيديوهات بعض اتفرج عليها بتعلم منها، يا اما حاجات سماعي كده يعني بالفطره بس مش اكتر. وبتقول انا مش بعرف احكي اسرار، بس ممكن احكي بعض الاسرار لواحده معينه من صحابي. على موضوع الاسرار، احنا انت فاكرين كان عندنا موضوع النهارده كنا بنتكلم فيه؟ والله النبي كان عندنا موضوع بس مش لاقيين الوقت. مبسوطين جدا والاغاني تحفه، ربنا يخليك يا رب. رقم اخره 32. ايه رايك تخلي حمائي ورامي يرتاحوا النهارده وكمل قديم دي ولاء؟ رايح عم رامي، رايح حمائي. طيب انا عايز بس اقول سليم كمان بعت لي رساله نسمعها مع بعض.
4: اهلا يا عم حسام، انا سليم. الحلقه جميله جدا،

0: ان شاء الله نلعب لك في التلفزيون.
1: يا رب يا حبيبي، يا رب يا رب يا رب، يسمع منك ربنا. حدش يتخيل ان انا كانت بدايتي تلفزيون اصلا قبل الراديو يعني. في عندي كمان مساء الخير يا مالك، وحشتنا فقراتك وحشنا فقرات مفيش نوم، احنا معاك في اي حاجه تختارها. بالنسبه للموضوع افضل اني اعترف قبل ما اتفاجئ والاقي الكل عارف، لكن ممكن التورنيدو يكون لحمائي. واي حاجه لتامر عاشور من الجديد، وكمان معلش لو ممكن مياده، احنا جبنا مياده. وربنا يخليك، ميرسي جدا جدا على الكلام الحلو، انا بدور على الاسم بس. دي دعاء، مشكور جدا يا دعاء، وانت اعتقد بتبعتي من السعوديه. جنى بتقول الله على اغاني زمان. ربنا يخليك يا جنى، يا رب دايما تكوني مبسوطه. مين كمان تسلم ايدك على الاغاني الرايقه والتحفه دي. دي مريم دحروج، ربنا يخليك يا مريم. رامي صبري مرشح من جمانه برضو. ماشي يا جمانه، حاضر، هنشوف دلوقتي هقول لكم حالا مين اللي كسب. تسلم ايدك على الاغاني وبجد اجمل اليوم، ده رقم اخره 67. في كمان السر ما ينفعش يبقى سر لو خرج ما بين اتنين، دي ام عمر. ده كلام طبعا مظبوط وكلنا خدناه في الكتب، ولكن دلوقتي ساعات بيخرج ل 99 واحد مش بس اتنين. انا بحبك جدا، دي اول مره بشارك معاك. بخصوص موضوع الحلقه، انا بفضل ان انا اللي اقول كل اللي عندي اول باول، ما يكونش عندي اسرار خالص. محتاجك تدعي لبنوتي ملوكة، ربنا يكرمها ويسر لها امورها يا رب. تحياتي لشخصك الكريم، هي ما كتبتش اسمها، رقم اخره 72. بدعي لك طبعا، وبدعي الملك او ملوكة، ربنا يا رب كده يكرمها وتشوفيها كده احسن الناس يا رب ان شاء الله. طيب ما تشغل حاجه لجورج. يوسف يا مجدي، يوسف يا مجدي، يوسف يا مجدي، انت يا بابا، انت يا حبيبي، ساعة 3 الا ربع ولسه انا بدأت شد تورنيدو. انت يا بابا، انا عيني، بس انت حبيبي، انا عامل ايه؟ طيب كمان خلود بتقول، طلبة اغنية كمان لفايز احمد، معلش عشان الوقت. بتقول جميل قوي والله، انت اسعدتنا يا فن، وخصوصا الحلم لعلاء عبد الخالق، والله يسعد قلبك ويريح بالك زي ما بتسعدنا. ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. بدون الدخول في مقدمات طويله، النهارده كان عندنا اختيار ما بين اتنين من النجوم، والاختيار كان صعب، ما بين رامي صبري وبين محمد حمائي. البوت كان متقارب لغايه من دقائق قليله قوي، يعني والميني تورنيدو القديم شغال. استقرينا مين اللي كسب النهارده. رامي صبري هيكون نجم التورنيدو النهارده، يعني هنسمع له ساعه من اجمل اغانيه بدون اي فواصل، اغاني قديمه واغاني جديده، اغاني كلها جدا مشهوره جدا جدا ليه. هتستمتعوا بساعه من اغاني رامي صبري، وهنرجع بعدها على طول عشان نختم حلقتنا. بس انا موجود معاكم جوه الاستوديو، كل اغنيه عايزين تسمعوها رامي صبري ابعتوها لي على رقم الواتساب 010-490-904 عشان تكون موجوده معانا جوه التورنيدو وانتوا بتسمعوا مفيش نوم على الراديو 90 90 اواها مصري.

0: تورنيدو وما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: كله عادي اللي انت شمس طلع، كله حلو اللي انت بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس.